0: ratmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM صباح

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: صباح من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10.

هل بيها أكل حق أحد؟ هل بيها جور على أحد؟ هل هذا الشيء يرضي الله؟ يغضبه؟ أنت بينك وبين نفسك، فأنت راح تستنتج أنه هي الله راح يسويها لو يبدلك بأحسن منها. ومرات نقتل نفسنا على أمور يا ربي ليش؟ مو هاي الأمور، هذا الموضوع ما بيشي يعني، بس الله يعرف أنه بيشي ومحضر لك شيء أحسن. شبيك؟ تصبر، تصبر، ما تصبر، تصبر، إن لم تكن صبورا تصبر، عيش الصبر يعني. فالشغلة اللي ببالك تصير، ثقوا إنه راح يصير، وإذا مو بهالأيام يعني ها باقي لك شوية، رب العالمين دا يهذبك حتى يسويها. وإذا ما صارت فتحضر للشيء العوض العظيم اللي بعثه لك، رزق، شغل، بيت، إنسان، صحة، شنو اللي يعني خش بعقلك فكر به. أهم شيء إنه مو غلط، مو حرام، ما بيجور على أحد، ما بيأكل حق أحد، ما بيموبقات والعياذ بالله. زين عيني، نتوكل على الله، وعدنا الحمد لله والشكر، الحمد لله قعدنا ورب العالمين انطانا فرصة جديدة ويوم جديد، والحمد لله العائلة بخير، انت بخير، وقمت وبدلت وتريقت وطلعت وتسوق، والحمد لله والشكر. لا تخلي هذه السالفة انه تعكر حياتك، واحتمال حياتك بالبيت خربانة وبالدوام خربانة وكاره الطريق ونفسك. توكل على الله، ذبها على الكريم، هو يسويها إلك مثل ما تحب. زين، وانت اللي تريد تغتني، مو رب العالمين يعرف إذا ينطيك زايد راح تروح على الترابي، فهو دا ينطيك يريد يحافظ على أخلاقك هذه الجميلة. صدقا أكو ناس كلش أخلاقهم حلوة بس ينطيهم زايد نزلوا على الترابي، فخليك على التبليط الحلو على الصراط المستقيم، والحمد لله. تبليط هو محفر محفر، شوفوا ماكو تبليط، هو انت لازم تريد الصح تمشي على الحفر. زين، بالضبط. هذا واخر دعواتي لكم ان تكونوا في خير. شون ماكو صوت؟ اي الجو جميل، جميل قوي والله، الدنيا حلوه بس نفهمها شي فهمها. للساعه 10 راح اكون معاكم في الاعداد والتقديم في الميكروفون بان الموسوي، ومعي بالقياده والمكسر وسام ماجد.

أحلى من بعضها من السبت للجمعة، وإن شاء الله يعني تعيشون طقوسكم في كل يوم مثل ما هي، ويا ريت لو نبقى على طقوس أهلنا قبل وعاداتهم وتقاليدهم، وإحنا أعتقد على الأغلب باقين عليها. ها زين، للي ما يعرف، للي يسمعونا من أحبابنا العرب، تعالوا أن وياكم نتعرف على الأيام عند العراقيين. السبت هو لزيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه. وملاحظة، الست سبوتة مو سبع سبوتة، ستة لو سبعة، سبعة نعم، هي مو ستة، سبت يعني ستة، اي ليرحن يزورن يدورن مراد، وهذه اللي تريد زواج تلزم ست سبوتة يوم، وبعدين تقول له طلقني بحبش حيبر. فهي أكو أغنية بال منو مغنيها، كل شن يل ما أعرف شنو للكاظم مشن الله. المهم سلام الله على باب الحوائج. هسه السبت قلنا عند العراقيين هو لزيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، اللي عنده نذر عنده حاجة طبعا بشفاعته عند الله. يوم الأحد بدأ الازدحام، الاثنين عطلة الحلاقين اللي صاروا ما يعطلون أصلا. نعبر الثلاثة نجي للأربعاء، اليوم أربعاء السمك

الخميس اللمة والعزومات والسهر. والجمعة أخيراً جمعة التصليحات والبلايس. الجمعة تبديل الأضوية، سكول سبانة، بلايس، صوندات طبعاً، شنو بعد؟ الولد الابن الكبير او الوسطان لازم ينكفخ من ابوه لانه ما جاب له الاسبانه نفسها للدر نفيس. وطبعا الجمعه هي نوم الرجال بالبيت. زين الله. والحياه تخبل مو بس حلوه.

هاي تفضل فريد الأطرش يقول الحياة حلوة. احنا اللي انت ليش ما تقول حياة حلوة؟ انت تتكلم انجليزي؟ انا اتكلم انجليزي. ابعثونا على الواتساب أحبابي، يعني بقى بس الثلاثاء ما عرفنا هو يوم الشنو عند العراقيين. اللي يحب يشاركنا ويختار فد حالة عنده هو يعني على الأقل عايشها شخصياً يبعثنا على الواتساب على 0770-11-4-5 يوم الثلاثاء عند العراقيين شنو هو. تعالوا أنا وياكم من إمبراطورية بانجور نتعرف على 5 إمبراطوريات سقطت بسبب خطأ بسيط واحد. بابل العظيمة والبوابة التي تركت مفتوحة. أعظم مدينة محصنة في العالم القديم، ليلة سقوطها تركت إحدى البوابات مفتوحة بإهمال، فدخل الأعداء بلا قتال ولا عناء وسقطت أعظم حضارة. طروادة خدعة الحصان الخشبي. مدينة صمدت 10 سنوات أمام الحصار، أدخلوا حصانا خشبيا ضخما ظنا من الآخرين أنه هدية. خطأ واحد بالثقة دمر مدينة لا تقهر. نابليون قرار غزو روسيا. أعظم قائد عسكري نابليون قرر غزو روسيا الشاسعة، دخل في الشتاء القاتل بدون استعداد كافي، وهنا البرد دمر الجيش وأنهى الإمبراطورية برمتها. الأزتيك والثقة في الغرباء. إمبراطورية قوية استقبلت الغزاة الإسبان بترحاب ظنونهم أنهم آلهة، فلم يقاوموهم في البداية. هذه الثقة الخاطئة دمرت حضارتهم بالكامل. أخيراً الأسطول الإسباني وقرار التوقيت الخاطئ. أقوى أسطول بحري في العالم هاجم بريطانيا، اختاروا توقيتاً سيئاً جداً وواجهتهم عاصفة مدمرة. العاصفة دمرت الأسطول وأنهت هيمنة إسبانيا بالكامل.

ست صناعات ستظل موجودة إلى الأبد. كيف الصحة إن شاء الله منيح؟ الصحة لأن الناس ستمرض دائماً. البناء لأننا سنحتاج دائماً لبناء المباني. الطاقة لأن العالم لا يعمل بدون طاقة. الطعام لأن الجميع يحتاج أن يأكل اليم يمي. النقل والتوصيل، كل شيء يحتاج لمن يوصله. التسويق، كل شركة تحتاج أن تبيع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار

يدي فيعود شكي فيك إيمانا. عن أمس لا تتكلمي أبدا وتألقي شعرا وأجفانا. أخطاؤك الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانا. الله، صباح الورد والياسمين، تحياتي لكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيماني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع، مستمعكم سليم الجعفري. شكرا يا ذويق، أنت ونورت.

أسلوبك الصغرى أمر بها وأحول الأشواك ريحانة. الحمد لله أنه ليس بعراقي كاتب هذه الأبيات، هذا العنصر غير متوفر في بلدي.

0: حاولنا تنزيله من جوجل بلاي وأب ستور وعبر الروابط، حتى الروابط الوهمية، فلم يتوفر أبدا في بلدي. حسدا سحر الخفاجي، بونجور حبيبتي، أحبتي الغوالي بان وسام والمستمعين والمستمعات الكرام، صباحكم جميل ونهاركم سعيد ومساكم طمأنينة. مسانا شلون؟ شيني هاي صباح ومساء؟ أي الغالية بان، موضوع يوم أمس كان رسائل جميلة وإنسانية، أرجو تكملة الموضوع هذا اليوم. لأعرض لوحاتي. طيب أنا أيضا وباقي المستمعين، أنا آسفة حبيبتي، يعني أكيد اليوم موضوع جديد، بس إذا يعجبك هاي إلش، بس إذا عندك لوحة تبعثيها سأتكلم بها أوكي أو عنها. رجاء الذين عرضوا لوحاتهم يوم أمس يفسحوا مجال غيرهم. تعالي قعدي، تعالي تفضل يلا تفضلي. السحر نورين الاستوديو. نعم صحيح. عباس الحمداني، صبحكم الله بالعافية والخير والستر. جميع المستمعين والكادر المحترم، تحياتي لكم. عباس الحمداني، يا هلا يا هلا يا هلا. إلى أبو رضا نعيم المالكي، بونجور.
1: صباح الخير سلمان، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير على المشاهدين جميعا، صباح الأنوار عليكم يا إذاعة الرشيد، صباح الخير يا عراق. سلمان أنا راح أسميك موبان، اسمك غيرته. أنا مين يمي، بس مين يم نعيم المالكي أبو رضا، راح أسميك وردة الصباح. بعد منه هيك أقول لك صباح الخير يا وردة الصباح.
0: والله أنت الورد.
1: ويا وردة، وردة الفل.
0: والله أنت الورد. إن شاء الله. والله أنت الورد.
1: نور طريقك أنت وأستاذ وسام.
0: يا طيب.
1: حق محمد وآل بيت.
0: اللهم صل
1: وسلم. ويحفظك من كل سوء.
0: يحفظ.
1: الله يخليك أمه يا الغالية يا بنت الغالية.
0: والله ما أدري شو أقول لك يعني، بس أسأل الله أن يديمكم في حياتي، نعمة الله الكبيرة بعد أمي وأولادي، أسأل الله أن تدومون في حياتي. كل التقدير أبو رضا الغالي، وإن شاء الله أنت حسن ظنك دائما، كل التقدير إلك ولكل المستمعين. حجي سعد وبرومو بانجور، نسمعه ونرجع للحجي يلا.

0: هلا هلا هلا عشاء
1: تحياتي يا غالي، يعني ولا ينشبع منهم. وزيدك من الشعر بيت دا اسمعها بالسيارة من البارحة لليوم. يا أخي انت تسمع أغنية هيك حلوة بالسيارة وهاي تحس نفسك صاعد كاديلاك. تحياتي لسواق الكاديلاك زين، ترى عادي يعني فرق طول بس ترى فرق طول، انت توصل بنفس الساعة وانا اوصل بنفس، احتمال اوصل قبلك زين. والله قريب بيني وبينك الله. حجي سعد الأكاديمي الرائع أستاذ الفن، صباح الورد عليك، يقول أحلى صباح على أحلى إذاعة وأجمل برنامج، ولو بانجور أعمق من كونه برنامج، وإنما أنا أعتبره لمعة عائلية أصيلة، وتحية خاصة إلى الستبان صاحبة الثقافة العالية والقلب الصافي، أخوكم حجي سعد. يا عيوني أنت عساك طيب وسالم دائما وفنان وترتقي أكثر وأكثر وأكثر يا راقي، كل التقدير والمحبة حجي سعد. أزادنا الله يقول تسوى الدنيا عندي من نقعد وياك، وبدونك كل شي ما تسوى دنيتي، من طب البيتكم أشبق على الباب ويشبقك بابنا من تطب بيتي، فرق ما بين عمري وعمرك هواي، وقمت لخاطرك أصبغ لحيتي. أتأذى إذا وي غيرك ارتاح، وحيل ارتاح إذا منك أذيتي، وي غيرك من يرد للعمر ما ريد، وريد وياك لو يمك منيتي، قضيتي ويا كبد خلتني ما شوف، ودعمنا الله ما تنحل قضيتي، عليك العين تبكي ليل ونهار، وقلها شعطلتش وما بكيتي، يوصه لبجهل الرايد يموت، وبس اسمك لقوا أهلي بوصيتي. عبد الحسين الحلفي رحمه الله. يابا إبداع على إبداع دي بدعون، شنو هذا على قولة كاظم الساهر، وين مخبين هل الإحساس والطيب. ابن الغربية الغالي أبو محمد، صباحكم برشلوني ممتع بأربع فرحات ولا عزاء للمدريدين. شكو صاير، شكو عليكم والله شكو. اوكي برشلونة فايزة 4، على منو لا تقلون على المدريدين زين، يلا مبروك. الباشق يقول هناك فصيلة من البشر لا ترى الناس إلا بعين العيب، ولا يرون أنفسهم إلا بعين الجمال، هؤلاء يعانون من نقص داخلي وعندهم داء العظمة، فيمجدون أنفسهم ويستنقصون من الآخرين بنظرة هم أولى بها، ولو نظرت إلى عيوبهم لاحترت من أين تبدأ. صباحكم هيلو زعفران يا ستفان، صباحك كل ألوان المحبة والسعادة، أهلا بالباشق وعفي عليك، صح لسانك. صدام الزبيدي شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة، يا عيني وصباحك ورد حلو. وسامة يقول صباح العسل ستفان العسل والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم ويحفظكم وأتمنى يحفظكم غوالي، وأتمنى لكم يوم سعيد وراحة بال. شكرا وسامة. فارس من ألمانيا، سلاما لمن رد علينا السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحل على قلوبنا بسلام وعاملنا بكل لطف واحترام، سلاما لمن صافح أرواحنا بلين الكلام، وزرع بين طياتها المودة والوئام، وسلاما لمن أحببناهم لأنهم كرام وكل يوم يزيدون في القلب حبا ومقام. يا هلا يا هلا يا هلا. ليث أحتاجك نفس. صباح الورد والياسمين. ست البارحة سمعت شي جزيرة سياحية يمكن ما أعرف ممكن تفاصيل شبيها. شكرا جزيلا. يقول شبيها الجزيرة. ها هذا أول بارحة مو البارحة. هذا موضوع أول بارحة ليث. شنو عبالك سفرة للجزيرة؟ جبتوا لي موافقة أولياء الأمور؟ شوف أول بارحة كان أكو موضوع أنه أكو شركة تخفيك عن هذا عالمك والوجود كله، تأخذك الجزيرة ما يمرها بشر غير الناس اللي يبدلون حياتهم وتنتهي بياناتك تماما من حياتك الحالية، ولا أهلك يدرون بيك ولا كل شيء، وحتى شغل يحضروا لك وما أعرف شنو هاي الأمور. وهذا الشيء واقعي ونص عليه في القانون الياباني، يعني ما حد يقدر يطالب بيك. من يسوي هاي الخطوة؟ الناس المديونين. زين والله احنا سباع هنا الطلبة ويباوع عليك يخزرك لك دير مالك وتتدنك وتقول العفو. والشرطة ما ينطون أي معلومات للي يبحث عنك. أوكي؟ أوكي. بس يحتاج أن تكون ياباني أولاً. نعم. نعم صحيح. محمد كاظم اللامي شكراً للبطاقة الصباحية يا عيني. دكتور مروان بانجور.
2: بانجور ستوان. صباح الخير عليك على سعود وسام وجميع المستمعين. سبحان الله. قاعد ادور على يوم الثلاثاء ايش عندي بي مهما ذلك. قلت خلي اسال شات جي بي تي بلكي يلقى لي حل لهذا السؤال. قلت سبحان هيك هيك قالت ضحك وقال لي بذكرى حلوه قولها ويوم جميل وهو يوم من ايام الاسبوع عادي. بس اهم شيء نسمع صوت ستوان وضحك طلع هذا ملوت.
1: حتى انت يا زينهم يسلح دار. شكرا دكتور مروان الغالي. صباحك فل وعنبر وان شاء الله نلقي يوم يعني نلقي فت خاصيه اليوم الثلاثاء بس على الثلاثاء الجاي. اوكي اعتبروه واجب يومي هذا أو أسبوعي. نعم صح. حيدر المدريدي باعت لي صورة تريلات ويقول صباح التريلات. أقول لكم هاي شبيه التريلات متخضلة علينا. تدرون البارحة قوة رجعت تريلات على القناة النوبة يطارح وياك. والله العظيم والله العظيم يطارحون. يعني هذا مصطلح أنه مراوغة بين في قيادة السيارة ويلزم اليسرى ما يهدها ظل تترحم على ملفيات زين القصيرة اللي لازمة الستيرين باثنين ايديناتهم متقدمة نص متر عليه. والله العظيم يعني ليش هيجي انتو اهل التريلات شبيكم اخوتي؟ يعني مو كلكم طبعا بس صدق كذب. يعني هذا شنو يعني شنو المقصود؟ والله يعني ما أعرف. لذلك تحية إلى مديرية المرور العامة يراد دوريات من أخواننا رجال المرور اللي على الدراجات النارية يتابعون هذا الموضوع على الخط السريع على قناة الجيش ويسجلون رقمه يقولوا له يقصوا له وصل يقصوا له باص ويقولوا له نلتقي على بوابة لندن. سريع الدورة. يلا تحياتنا للي يسمعونا في سريع الدورة. الله يسهل طريقكم أخوتنا. وتحية لسواق التريلات بسريع الدورة أو في أي مكان ثاني. صباحكم عافية والله يبارك بتعبكم ورزقكم إن شاء الله بالهداوة يا أخوتي. صلوا على النبي وآل النبي. ما له داعي هل أعرف جزعت من الطريق ومن الصبر وهاي المسؤولية وتعالوا هسي لزموك السيطرة وتبقى نايم بالطريق ما أدريش قد وجاي منا أنا ورايح منا كلها ندري. باسم أبو الفضل صباح الورد.
3: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم، صباح الخير على الكادر، إن شاء الله يا ربي تكونون بخير وصحة وسلامة. ستبان ألف ألف مبروك البارحة فوز برشلونة وبعقر دارهم، وتحياتنا لأبو موسى. أبو موسى اليوم ماكو ما سامعين ضحكته الحلوة، بس اليوم أعتقد راح يبين لين فازوا برشلونة البارحة. تحياتي لكم.

احس مع بصمه ابو الفضل يعني ما سمعت. بس لحظه هسه غير يقولون عليا من فازت برشلونه. وش علينا شهر المالك بيه خبزه لا تعد ايام. زين حسون لا حسين اي حسين رحيم صباحكم خير وبركه ببركه الصلاه على محمد وآل محمد. صباح الخير عليكم وعلى مستمعيكم الكرام وعلى الستبان والاستاذ وسام المحترمين وعلى الأستاذ نجم عبيد البعيجي العقيلي مدير أمن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العراقية وكل موظفي المطارات العراقية. أخوكم حسين العقيلي. والله والنعم صباح الفل عليك وعلى الأستاذ المدير وعلى كل من يعمل في مطار عراقي سيما مطار بغداد الدولي. صباح الأناقة والكياتة والشياكة والجمال وال... تا تا تا

0: فايزين على نادي تركي؟
1: بني ميتي يلدا.
2: كل الدقو اللي طبعا على نادي تركي؟
1: ولكم وين التوفية؟
2: التوفية وين؟ صدق كذب. خليت قلبي يصعد فوق حواجبي. فايزين على تركي نادي ايه القداته، ودازين لي مسج من 6 الصبح، يعني شوف انا اكتشفت شيء، انتوا تعانون من الوحده. والله ده تعانون من الوحده وتحبون الاهتمام بيكم. احبكم احبكم قلبي عمري حياتي.

0: هلا بالبرشلونيين المزحة ورسائلهم. هلا والله. اسمنا شو تقول لومي؟ برشلونة فازت على نادي تركي. اسم النادي التركي غلطة سراي. هاي غلطة، هاي غلطة سراي مو غلطة سراي. يلا غلطة سراي غلطكم تقول هيك علينا. تشالا على الريال تشال سويتو. يا الله. لومي جميلة، جميلة كركوك تقول تفاؤل ورزق وسعادة لبونجور المغمور بالحب والورد لعيون أحلى بانو وسام صباح الورد والفل والياسمين إلى سليم الجعيفري أبو موسى وحيد الدليمي زيكو أزاد من ألمانيا محمد النعيمي. هلا والله هلا، هلا والله هلا. أبو علي بحثت في الذكاء الاصطناعي فعجز عن وصفي طلة بان الموسوي في الصباح. صباحكم ورد وفرح وطاقة إيجابية. الفائدة الوحيدة من الازدحام كتابتنا المشاعر لبانجور. يا عيوني أنت، الله يبارك لي بهالصبح وهالوجيه الخير، وإن شاء الله يومك يجنن روح. الله يرزقك أبو علي. بستقبل يفرحون بقلطة، هي هاي المرجية منهم. هاي لو فايزين على برشلونة كان ما حد اشترى المنتجات التركية، كان هذا الجبن واللبن والهاية كان صاح أمان ربي أمان. زين فبس شو تسوي يعني. هذا اللي يعاني من الوحدة من تشلب بكل شيء. نعم غلطة. عبد الله أبو أيهم بونجور. هسه يمي يطلع برشلوني يمكن هو عبد الله.
1: يا محل الصباح وياكم، صباح الخير والعافية والبركة والرزق الوفير. شقد حلو الصبح وياكم، جتبان الموسوي، تقسيمات عمي وسام الورد، رسائل المستمعين الورود. والله تدرين شنو جتبان؟ من نقعد الصبح اشغل الراديو، من نسمع فيروز احط ايدي على قلبي، اظل انتظرها لثمانيه الا لثمانيه، اذا ظلت فيروز مستمره اقول حلساتنا اليوم ام امير. روح سيس ظل اسمع. حياتي.
0: الله محييك يا حبيب، صباح الفل عليك. ويقول آني مو يم الطابة أصلا. تصفيق. يعني أكو عراقي لعبة الدين الدنيا بينا طابة وبعدنا نحب الطابة؟ ومنو غلطة؟ إلى جناب المحامي أحمد مكية، صباح الخير والمحبة على المبدعة الستبان وجميع كادر إذاعة الرشيد والمستمعين الأحبة. اليوم نهديكم وثيقة أمان ومودة صادر إشعارها عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، يقر بموجبها شمول قلوب المستمعين الأحبة بكامل الرعاية والسكينة وتجريد هذا اليوم من أي كدر، مع منح الجميع ترخيصا مطلقا للابتسام واقتطاع لحظات الفرح دون قيود. حررت بكل حب، مع تحية إجلال وتقدير للمستمع القديم والمتابع الجيد المحامي حسين ناصر الساعدي، وندعوه للمشاركة في البرنامج. نهاركم سعيد وصباحكم عامر بالخير وطمأنينة البال، المحامي أحمد مكية. كل الحب والتقدير جناب المحامي الغالي، وتحية أيضا إلى جناب المحامي حسين ناصر الساعدي

0: للطلة والحضور البهي. أنا سعيدة بشخصية نسائية محترمة ولطيفة بهذا الحجم. شكرا سالسحر حبيبة قلبي. هسه شنو الأستاذ المخرج يأشر لنا؟
1: يقول أكو بريك.
0: الروح
1: بريك وراجعيكم.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: بانجور على إذاعة الرشيد على 91.5 ثبتها. نعود إلى المسجات على الواتساب على 0770011415. اللي ديسوق يبعث مسج رجاء، يبعث فويس، مو تقعد تكتب لي وعين هيجي وعين هيجي وعين هيجي، دير بالك، ذب التليفون، يلا عافية. أبو عبد الله الغالي، صباح الورد يا أخونا الطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخيتي أم أمير الطيبة الراقية الخلوقة، صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان سريع الدورة، الدورة الزحام، الدورة الزحام ستبان، يعني شو نسوي هسه؟ الدورة الزحام، دورة الزحام. أخوكم الكابتن علي القيسي، تحياتي. بس لا يزعل الأستاذ علي القيسي، بس أنا حبيت أن ما أعرف قلدته، ما أعرف. سأل الله أن يحفظه ويحفظكم، أخوكم أبو عبد الله، سأل الله أن يحفظكم دائما وأبدا.
0: جاوب علي القيسي. بونجور أبو عبد الله الغالي، حبيت الإيجابية اللي طليت بها علينا يا عيني. ما شاء الله عليك وصباحك ورد وعافية. إذن هدف من أبو عبد الله، ويتقدم علي القيسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة الرشيدة فأم. صباح الخير على ستنا الغالية ستبان الموسوي الذهب والمخرجين ومبدعين جميعا من الألف إلى الياء في هذا الصباح المزدحم جدا. أخوكم الكابتن علي القيسي حاليا في ملحمة التاريخ، ملحمة الازدحامات في باب المعظم، يعني ماكليننا أقل شيء ساعة كاملة بالازدحام، الله المستعان. تحياتي لكم جميعا، أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: وماذا بعد؟
2: أبو عبد الله حبيبي الغالي، أنت أخوي العزيز إن شاء الله، وخذ راحتك حبيبي، إحنا كنا أخوان في هذه الإذاعة الكريمة، عائلة واحدة إن شاء الله، تلمنا الرشيد أفهم.
0: يا عيوني أنت، صباح الفل عليك، الله يهون عليك الازدحام، أنت وكل أخواني في الجيش الأصفر كباتن التاكسي، ويا ربي الرزق الوفير لكم يا عيني. إلى زيكوت طقطقة،
3: صباح الخير من قلبك الرادي، وأحلى بان وأحلى بانجور وأحلى مخرج وسام، وعلى أحلى مستمعين كافي، وعلى أحلى لما، وأحلى مستمعين اللي موجودين معانا في راديو رشيد. ستبان الباح البطاقة 17 ورقة، يعني لعبة برشلونة هيجي غالية معقولة؟ أنا ما صدق، بس هم عندهم لعبة جاية ويا باريس سان جيرمان، هي هاي الفاصلة اللي حيصير وياهم. تحياتي لكم، زيكو طقطقة.
0: أولا بونجور عليك، تحية للكرادة اللي ما بيها ازدحام. بس الدورة وسريع الدورة أهل الازدحام حبايبي، وش اسمين؟ انت تخيل ينطون 17 ورقة على قلطة؟ صدق كذب، صدق كذب، بيها كم توك توك؟ 17 ورقة بيها توك توك؟ وبيش توك توك؟ يقول لك بأربع ملايين وخمس ملايين توك توك، أي وأعلى مواصفات صايرة فول. زينون. والله يا دادة ما أدري شو أحكي شو أقول. أبو مصطفى العزاوي، صباح الخير والورد والعافية.
4: صباح الخير، صباح الخير على المستمعين، على المخرج، وعديت اخوتنا سكبان عمي رحم الله والديكم، والله صدق رحم الله والديكم، هاي دائما نقولها على هذا البرنامج وهاي المتعه. اي والله، وتحياتنا لهذا الاستاذ الحجي سعد، خوش دي يطربنا بهالاغاني الحلوه، تحياتي لكم. أيوة ابو مصطفى،
0: حياك الله ابو مصطفى الذهب، بونجور. اسعد الحلفي يقول صباح الخير على الحلوين وانت اولهم ستبان، والله وانت على راسهم ابو سعود الغالي، بونجور على عيونك. منتظر الكندي صباح الخير ستبان، هي غير الزحام عادي نلزم الجهاز. ايه لا بس دير بالك، اخاف تتقدم وعينك على الجهاز ويطلع اللي قدامك واقف، و يعني بتعمل حاجه لصالح اسرائيل او لصالح المناطق الصناعيه. يقول لا عيني مطار بغداد ما ينطب اليوم ولا العلاوي، بالله سلامات منتظر. شنو هاي الصوره؟ وين صورتك الحلوه؟ شنو هاي الصورة؟ طمني عنك يا عيني. زين. فلاح من ألمانيا، صباح الخير والمحبة وأجمل التحيات وأطيب الأمنيات إلى إذاعة الرشيد الغالية وإلى ستبان وإلى جميع العاملين فيها والمستمعين والمتابعين الكرام. صبحكم عطر الياسمين، نسمات الأمل، ألحان الفرح، لكم منا أرق التحايا وأصدق الدعوات بأن يكون صباحكم خيرا وبركة ويومكم مليء بالسعادة والنجاح. صباح الورد يا إذاعة الرشيد، وصباح النور يا ستبان، ودمتم منابر للمحبة والكلمة الطيبة بوجودك أبو حسن الغالي. يسعد صباحك، صباحك عراقي ألماني رائع بروعة روحك الطيبة. محمد الدليمي يقول صباح الخير، مدير المرور العام واقف على الجسر الجادرية والازدحام واصل للسماوة، شوكت تخلص هاي السالفة. زين، صباح الورد عليك يا محمد، وسيد مدير المرور العام الدكتور عدي ألف تحية لجنابه. شو عجب واقف على الجسر؟ يعني دور مخالفات هو بشخصه الكريم؟ معقولة؟ من باب اللي يجوز الرقابة الميدانية أو ما شابه ذلك؟ لا بس هو الأفضل المسؤول ينزل للشارع، مو يقعد ورا ميز، الأفضل المسؤول سواء كان بالزراعة، بالمرور، بالداخلية، ينزل للشارع وشوف اللعب على أصوله، شوف قلطة شو مسويه.

0: يقول المصور كتل روحه عليك الله محمد. شوف لنا منو اللي مسوي الازدحام يعني، سيادة اللواء لو المصور؟ أكيد المصور متمدد هسه بالقاع يصور شيء. زين بالضبط ها. اي مو هو المصور، احنا واحنا شعام علينا غير غلطه، هو كله صوت غلطه. بس مدام ام علي تقول اللهم ارزقنا ايام مليئه بالسكينه والهنا واسعد قلوبنا بما تحب وترضاه. صباحكم فل وياسمين، صباح العافيه عليك ستبان حبيبتي والمخرج وكافة المستمعين. ست أتمنى تطرحين موضوع جنطة الطفل اللي بأول ابتدائي. والله خطية جهال انكسر ظهرهم، أشوفهم يومية الصبح يمشون والطفل عبارة عن جنطة، عبالك شايل مكتبة كاملة على ظهره يا قلبي. وردت أهني أبو الرضا على أخبار زوجته، والله فرحة كلش حلوة يا رب الشفاء العاجل. آمين يا حبيبة قلبي. أنا حكيت على في بداية الموسم الدراسي لهذه السنة، حكيت على أنه صباح الورد على الجنط اللي تمشي بوحدها بالشارع.
1: يا هذا صغير اللي يمشي وجنطة تبيلة.
0: زين صدق كذب يعني؟ معقولة كل ماكو جدول؟ أي كتب هواية. هو أول ابتدائي ترى، فمو غلط أنه تنطوهم عربي وإنجليزي بيوم واحد، بس انطوهم حصتين بس، أو رسم، أو هو شنو الأول ابتدائي؟ صدق أول ابتدائي
1: دين عربي
0: رياضيات إنجليزي. ما عندهم عندهم إيه يمكن عندهم هاي الأبجديات I think so هسه يعني صاير. إيه مو أشيلهم ال شو اسمه الجدول كله. صدق كذب؟ هو من العمود فقري هذا غضروف هيجي ما عليكم. زين الأستاذ زياد المياحي مشاركنا بفويس، حياك الله.
2: صباح الخير عليكم على إذاعة الرشيد وعلى برنامج مانجور بالخصوص، وعلى الإنسانة أكررها الإنسانة بان الموسوي. أكيد ما ننسى المخرج الورد على اختيارات الأغاني الذوق، أنا أعتبرها. وتحياتي هم لكل المستمعين اللي يسمعوكم حاليا.
0: صباح الفل عليك والطيبة أستاذ زياد الطيب الإنسان المحترم، شكرا لإطرائك يا غالي. علي الزبيدي صباح الخير ستبان المحترمة، وأخيرا خلصت مزرعتي بعد معاناة 5 أشهر، نسألكم الدعاء. علي الزبيدي حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يتمم لك إن شاء الله على خير، وإن شاء الله تستثمرها وتدر عليك المال الحلال بإذن الله وتتوسع أكثر وأكثر يا عيني. ألف مبارك. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا بعسل بابل الطيب. سيف علي يقول صباح السعادة والأمل الزمنية ترحب بكم. أي طبعا بعد الزحام يلا سيف شو نسوي. رياض الجعفري صباح الفل والياسمين على عيونك ستبان والكادر، ربي يحفظكم ويرعاكم، تحياتي للجميع. وملاحظة ستبان، كان هناك انقطاع في إذاعة الرشيد على الستلايت أكثر من أسبوع، اليوم تم إعادة البث. أشكر كادر إذاعة الرشيد، أخوكم رياض الجعفري، على العين وعلى الرأس وحياك الله يا عيوني. زنوبة صباح الخير، فازت على فريق تركي. حبيبتي ستبان ربي يحفظكم يا راقية والجميع الكادر والقناة المحترمين. شكرا يا محترمة زنوبة، شكرا إليك. صباح الفل على جميلاتنا. شنو أستاذ زنوبة أنت خما برشلونية لو قلطاوية؟ أنا بالنسبة لي قلطاوية. أشجع قلطة وأشجعكم.
1: غلطت عمري صادقت برشلونيين. غلطت عمري خاويتكم.
0: وبعد ما عيد ذاك الغلط. اهلا اهلا منير. منير الغالي الدليمي، اول شيء بعث لنا بصمه بعدين نقرا المكتوب.
3: صباح الخير ست وان، صباح الخير على الاستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين اذاعه الرشيد، تحياتنا لكم والله يحفظكم يا رب. ست وان ارد اناشد على اللي يصعدن خواتنا امهاتنا اللي يصعدن تاكسي.
0: أي.
3: يعني انت من رايدة تاكسي والمكان مكان مزدحم وما نقدر نوقف يعني نطول اكثر من دقيقة او اقل الدقيقة،
0: صح؟
3: يعني المفروض اول ما نوصل تنزلين رأسا، مو من نوصل للمكان تبدين تطلعين الكروة وعلى ما اريد ارجع لك هذه، والمرور واقف ويعيط المرور. تحياتنا القوات الامنية والمرور كلهم حقهم حتى لا يصير ازدحام، بس نتمنى من خواتنا امهاتنا قبل لا نوصل بشويه احنا دا نمشي انطي الكروه للسائق حتى لا يتعذب السائق ولا يحصل حكايه من المرور، وحقهم حتى لا يصير ازدحام. تحياتنا لجميع المستمعين وتحياتنا لكم. على راسي منير الدليمي.
0: بوركت الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، وهو يشتغل انطهية بيها خير وبركة إلك وإله وحسنات، فنحضر أجرة المأجور بي يعني قبل وقته. قايم أمور خصوصا سواق التاكسي ممنوع عليهم يطبقون، ممنوع عليهم يعطسون بالسيارة، نعم ممنوع تعطس. ممنوع يشيل كروة وممنوع ينزل كروة، وخذهم وياك العبرية للبي صب لهم غدا. زين ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع الوصل، تحس المطبعة طابعة الوصولات بس للكباتن التاكسي، والله العلي العظيم يعني تلو بلوة، هم لاقين غير شغلة وما خلصانين من هالكسرة الظهر هذه، عبالك محنطين ورا الستيرن، الله يعينهم. لو هوسة هذا ومزاج هذا وما أعرف شنو، يصعد واحد يعني شنو البرنامج فاتحة، طفي برنامج وجقارته استعور بها، افتح الباب انزل انزل انزل انزل. علي الغزالي بونجور زميلنا الجميل.
4: بونجور، صباح الخير ست بون،
0: صباح
4: الخير وسطان، صباح الخير مستمعي إذاعة الرشيد الرائعة، تحياتي إليك، تحياتي لكل الموجودين ويانا على السمع، ومن الدورة العظيمة ومن ازدحام المصافي الكبير دائما في عطائه، تحية حب واحترام لكم أكيد. يعني بكل بساطة خلي نسمي يوم الثلاثاء يوم بونجور بالأسبوع بالنسبة أنك عراقيين يعني. زين
0: والله إيه،
4: أنا هذا رأيي، فأنا يعني هذا اقتراح بسيط من إنسان بسيط. تمام، تحياتي لكم أخوكم وزميلكم علي الغزالي. ستبان الغالية، نادي تركي صحيح بس متصدر الدوري، هاي واحد اثنين هسه ليش تروحين يعني بعيد شوية، نصبر وجاي الكلاسيكو ونشوف. مو لو تقولين انتي ليش الوادم قالوا على برشلونة دقيقة 28 عبارهم برشلونة راح تخسر يعني وكذا، بالتالي ما يحسون انه جهاز مكافحة الرهاب طب انه مكافحة الشغب. اربع رهاب طلعوا والله قول.
0: وحياتك انت، ونلتقي على بانجور ان شاء الله وحياتك الكلاسيكو مدريدي. بعدين تعال تعال علي، احنا صح اعلاميين وما اعرف شنو، بيش بطل الزيت يعني احنا نحكي بقلطة؟ لا بيش راح نقلط الفينجر ها عيني. لا لا لا بس شالوا القمرق على خلي اذكر عن المواد الغذائية والأدوية بارحة شالوا القمرق الحبايب. الله يعز الدولة ويعز أهلها. هلا والله. أبو تيومي صباح الخير ستفان الغالية، تحياتي إليك وإلى المخرج المبدع وإلى جميع المستمعين وألف مبروك عشاق البرشة أبو تيم. هلا أبو تيم. أبو فهد الفراجي صباح الخير والسعادة ستفان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، سلام خاص من دكتور حارة السويداوي أبو فهد ابن الرمادي. والله وحياكم الله، تحياتي إليك يا أبو فهد الغالي وتحياتي إلى جناب الدكتور حارة السويداوي. علي المندلاوي مشاركنا بفويس، هلا والله.
5: صباح الخير بوان الغالية، صباح الخير على الأستاذ وسام المتألق. ستفان الموعد القادم ترى قريب مع برشلونة والريال، فلا تستعجلين على رزقك، ضمي ضحكتك بعدين للعبة إن شاء الله الجاية، لأن قطرصاي ترى فريق قوي وما يستهين به. تحياتي علي المندلاوي.
0: أنت ليش ما تشتغل معلق رياضة أخوي؟ والله حلو هيجي تدفع ويعني تنطي شعور للمقابل انه باوع، يعني انت افكارك غلط، لاحظ كيف يتقدم غلطه زين، ولحقتها برشلونه وكضتها وقلطتها من البلكونه، حيو برشلونه. دكتور مروان يقول غلطه سراي نادي عادي، شبيكم بفرحانين، كنا فاتحين كاس العالم مو كنا فاتحين كاس العالم مو فايزين على فريق تركي مساكين. والله ما ادري والله شو تسوي يعني. ما اعرف. ابو عزيز صباح الخير، خلينا نشوف ابو عزيز بالكي رياضي.
6: صباح الخير ستبان، شلون صحه؟ صباح الخير عليك ستبان. تدرين من جسر الطابقين للكرادة ساعة؟ تحياتي إليك ورحمة الله والديك.
0: حيل همزين مو أحمد مثنى اليوم وياي إجابة.

0: بونجور على حمادة الغالي وإلى أبو يوسف من نديالة، هلا بالبرتقال.
1: صباح الخير والعافية ستبان الموسوي.
0: هلا والله.
1: إذاعتكم إذاعة رشيد FM. الازدحامات مال نديالة مشمولة مثل الازدحامات مال بغداد. إحنا سعدنا بالبلدة، ها ازدحامك الضخيق لا يطيح. تحياتي.
0: إحنا صايرين لحم عاد كل محافظة وتسميتها، بس ما يطول مثل مال بغداد. أبو يوسف إش قد وقت يعني أقصى شيء إش قد تطولون؟ إحنا هنا لا، يعني هنا إذا أنت تغديت وجبة مثلا وطلعت بالزحام حتنهضم الوجبة تماما، المعدة تأخذ راحتها حتجوع، حتنزل من السيارة للعشاء. نعم صحيح. فهو سبحان الله بالزحام تبدي أنت جوع وتفكر بأكلات حتى لما تحبها تقوم تحبها، والله العظيم. فواحد يبدي يطلع له شيب ويتأذى ويعيش، تطلع له الذكريات السيئة ويدخن، التارك الجيجارة يرجع لها، والما يدخن أصلا يجيبوه للدروب لأنه هذولا طابقين سوا. فهذه يقول يباوع له هيك، يشوف ذاك الجيجارة يقول له ها تريد هاك هاك دخل أخوي دخل. مرتضى بونجور.
2: صباح الخير أخذنا الغالية ستفان.
0: هلا والله.
2: إليك بالمخرج وكل المتصلين. اليوم لا ما ازدحام الحمد لله، وشكر صار ساعة واقف سيارة تمشي. لا احنا العدد السكاني كنا 40 مليون وعدنا سيارات 80 مليون. شلون هاي ما أدري. بس قل لي ولي قام جايبين العدد السكاني من غير بلد احنا.
0: تحياتي لك يا مرتضى. الله يحفظ العراقيين إن شاء الله ويبارك بيهم وينطيهم ألف صحة وعافية. 55 بعينك، يعني بعين العدل عفو، مو أنت أنت أنت قلطة ولا برشلوني حتى أعرف أحدد الخمسة بعين منه. ليش تحسد العراقيين هو يا مرتضى؟ الله يكثرهم إن شاء الله ويكثر من أمثالك. إيش قد ماتوا عراقيين تتذكرون؟ الله يحفظهم إن شاء الله ويزيدهم ويديمهم شيوخ هاي القاع. من الشيخ مرتضى إلى بريك وبعدها نكمل بانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور والجمال عليكم يا أحباب. أهلا بكم في نزال النجوم، في عرش الطرب، في الأجواء المليئة بالتنافس. أهلا بكم في درب الطرب. ديربي الطرب، تذكرون بين فترة وأخرى أخذ اثنين مطربين وأنتوا تحبون تسمعون منه وتختارون واحد منهم. أوكي، أخذنا كاظم الساهر، لا كاظم الساهر ما أخذنا، أخذنا هيثم يوسف وأخذنا مهند محسن وأخذنا بعد منه ما ذكر بوقتها. المهم اليوم اختارينا مطربتين. أوكي، هما نفس الاسم تقريبا بس مو نفس المود أبدا، مو نفس المود أبدا. أهلا بكم في ديربي الطرب، في بونجور أو بانجور والمنافسة. اليوم ننطي المايك المنو، لنوال الزغبي ولا لنوال الكويتية؟

0: صباح الحب عليكم وصباح البنجور. اليوم ما عدنا مجاملات ولا أكو منطقة وسط، ممنوع. عدنا حلبة، عدنا صوتين، عدنا جمهور هو الحكم. أغنية تواجه أغنية، إحساس ينافس إحساس. بس تذكروا المنافسة بين الأغاني مو بين الفنانات، أوكي؟ لأنه أكيد نوال الكويتية لها ثقلها يعني، ونوال الزغبي كذلك. فمستمعينا جهزوا أصواتكم، لأن اليوم المايك إلكم والحكم إلكم. وهسا قلوا لي منو المطربتين أو شنو المطربتين اللي أو شنو الاختيار اللي حيكون بين المطربتين بالنسبة إلكم، هل نوال الزغبي أم نوال الكويتية؟ بانتظار ترشيحاتكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 07802 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم أحبابي وأهلا بترشيحاتكم. شقد أكو ناس تحب نوال الكويتية، خصوصا ببداياتها وأغانيها، أعاني مصبر الموعود، و يعني أكو واحدة ثالثة همين كلش معروفة. وبعدين تطور الموضوع إلى أن جت طبعا مطربة قديمة، يعني مو جديدة، قديمة كلش نوال الكويتية، زين. فبعدين اجى ألبوم تبغى الصدق أكذب عليك، وبعدين استمرت الإبداعات طبعا، وبعدين دخلت بمود الدويتو وسوت دويتو مع عبد الله رويشد، حبيبة قلبي وشلونك. بعد شنو عن نوال؟ هواية أمور عن نوال. نوال الزغبي بدأت بدويتو، هي بدأت بمسابقة، برنامج مسابقات أصوات، وفازت وصارت، ويعني وبعدين مين حبيبي أنا من أشهر الأغاني هي ووائل كفوري، واستمرت فنانة مبدعة متجددة شكلا ومضمونا. نوال الزغبي بصراحة أنا أشوفها نمبر وان أكتف، يعني كل ما تكبر تصغر هي. هسه يقولون أول متوسط راح يصير يعني. الله ينطيها الصحة والعافية. ناخذ اتصال أول. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونك تمان؟
0: هلا بالغالي أبو سيوفي.
2: يا الغالي ربي يحفظك يخليك، تحياتي للمخرج، تحياتي لكل مستمعي راد الرشيد، ربي يحفظكم.
0: يا هلا يا هلا.
2: طبعا اختاراتي اثنين، يعني واحدة ما تشبه الثانية.
0: أي
2: بالنسبة لنوال الزغبي، نوال الزغبي فنان إلى ثقلها وإلى جمهورها. بس أنا أفضل نوال الكويتية.
0: شنو الأغنية اللي تحبها النوال؟
2: شويك من أرض مكناس.
0: شلون؟
2: شويك من أرض مكناس.
0: الله شوية.
2: هاي الأغنية تقريبا بداياتها هي بس حلوة، يعني طار مغربي، مغرب العربي هي الأغنية.
0: نعم.
2: تعجبني حيل بصراحة.
0: نعم يا عيني، كلك ذوق أبو
2: سيد. الله يسلمك، أنت الذوق كله.
0: وشكرا للطلة الحلوة.
2: الله يسلمك يا وردة يا طيبة يا راقية.
0: أنت الأحسن، شكرا جزيلا. شكرا سليم الجعفري. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: ألو.
0: يا هلا.
3: هلا جيد، صباح الخير أم الدكتور.
0: هلا بالغالي، هلا أبو سعود.
3: ايه غالي، شلونك، شو اخبارك؟
0: خير وانت سالم، شنو اخبارك؟ طمني.
3: عساك ان شاء الله دوك. ما طول اسمعك، واسمع هاي الضحكه وهذول الناس الحلوين.
0: الله يديمك.
3: خير
0: إن شاء الله دائما بنص الخير.
3: تدور قلبك حياتي المستمعين المخرج.
0: حياك الله أسعد الحلفي الشاعر الرائع والإنسان الطيب. شنو النوال الكويتية ها؟
3: لا
0: ها. الزغبي؟
3: الطالب نوال الزغبي.
0: الطالب
3: الطالب نوال الزغبي.
0: يا أغنية أكثر شيء تحبها إلها؟
3: والله أنا نوال الزغبي كلها أحبها يعني من زمان أحبها.
0: زين.
3: وحتى أتذكر مرة أصالة نصري حسيت عليها قمت أضوج من أصالة.
0: صدق؟
3: أحب كل أغانيها بس أكو أغنية عندها ألحان حاتم العراقي فنان حاتم العراقي غازني غازني.
0: أغنية ويا شنو باللهجة العراقية؟
3: أي باللهجة العراقية ألحان فنان حاتم العراقي.
0: تحية للفنان محمد.
3: تحياتنا إلى محمد وموجود هسه بالعراق.
0: زين.
3: اسمها غازني غازني أعتقد غنتها بعرب عايدل.
0: أوكي. غازلني غازلني. هسه راح نشوفها وكلك ذوق أبو سعود الغالي نورت بانجور.
3: تحياتي إلي عيوني.
0: شكرا يا عيني. هلا والله.

تحية للفنان حاتم العراقي ومنور بلدك يا أبو أحمد، ينطيك ألف صحة وعافية. نرجع لكم لاتصالاتكم وناخذ اتصال يا

0: صباح الورد، صباح العافية على الغايبين، على الحاضرين، على الراحلين، على العائدين، على كل السامعين. أبو مصطفى يقول صباح النور والسرور لروحك الطيبة ستبان الوردة، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. أهلا يا أبو صافي. مهندس مسلم بعث لنا فويس بونجور.
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير سبحان، صباح الخير المخرج، صباح الخير المستمعين والمستمعات. تحياتي لكم، ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. أخوكم مهندس مسلم النعيمي. أي شيء تحتاجون علي بالخدمة موجود، وزارة الصحة، المراكز الطبية، مستشفيات، فحوصات،
0: واسطات علني ببانجور.
1: أي شيء تحتاجون أقدر عليه
0: والله والنعم
1: في خدمتكم إن شاء الله أقدر أساعدكم.
0: العفو.
1: الله يحفظكم ويبعد عنكم كل الأمراض ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: ينطيك ألف صحة وعافية ومخدوم إن شاء الله جناب المهندس، والنعم منك والله. شكرا جزيلا والله ينطيك العافية. مصطفى صباح الخير ستبان. أنت لما أسمع مني يصير يوم أجمل. تحياتي للمخرج مهندس مصطفى، مستمع قديم. أهلا يا مهندس مصطفى. بس يعني قصدك من تسمعنا يصير اليوم جميل عندك؟ نعم. شكرا باش مهندس، أنعم الله عليك، نورت وإن شاء الله كل حياتك حلوة. منتظر الكندي بعث لنا فويزين ويقول أنا ترخص ستبان مرخوص يا عيني. نسمع الفويزات ممكن.
2: صباح الخير ستبان عليك وعلى جميع المشاهدين وعلى الكادر قناة الرشيد. طبعا البارحة جاني خبر وفاة أقرب شخص لي، كان وأكثر شخص أداني أنا قبل فترة. تعرفين كأخوية توفى ما انكسرت بقد ما سمعت بخبر وفاة صاحبي. وللعلم انه هو اللي عرفني على هذا البرنامج قبل حوالي 8 شهور. هو اللي عرفني عليه، هو اللي

0: اللي سولف لي وهو اللي سوى ليها بالسيارة بافي التردد مال القناة. ونقول الحمد لله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. كل سبب السرعة مال النساء بثلاثة بالليل وربطة بنية ثلاثة مكانة الله يرحمه. العلم هو انه شارك وياكم حوالي مرة مرتين هيك شارك وياكم بهذا الدراجي وشارككم بس جدا قليل شارك هو بس يستمع بس الصور شارك وياكم اتذكر قبل فترة المسجات.
1: تحياتي لك منتظر وخالص تعازي لك ولعائلته وإن الحقيقة الله يحميكم ويرحم برحمته الواسعة إن شاء الله. وحيد الدليمي بعثنا شنو هذا الكتاب؟ منذر الدليمي في ملتقى الشارقة للخط. الله الله الله الله الله. يسر دائرة الثقافة إدارة الشؤون الثقافية منح منذر الدليمي هذه الشهادة تقديرا للمشاركة الفاعلة في ملتقى الشارقة للخط للفترة من 7 من أكتوبر ولغاية 15 من نوفمبر، متمنين لكم التوفيق في ملتقى الشارقة للخط. منذر هو ابن أخونا الكبير والمحترم وحيد الدليمي. يا قرة عيوننا بغنايم الـ الـ الأبطال الله الله. بعث لنا فويس نسمع.
2: بونجور ستبان الغالية، صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة عليك وعلى الأستاذ المخرج. ستبان بهاي المناسبة هني ابن عمي الأستاذ الخطاط منذر الدليمي مناسبة تكريمة من قبل ملتقى الخط في الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الشخص اللي هو خط الشاي لزيت الجهة الإعلامية باني الموسوي فاز وكرموه هناك بملتقى الخط العربي أي. في الشارقة. فتحياتي إليك وتحياتي إلي وبارك له وهني على التكريم الرائع.
1: كل التهاني والتبريكات ومبارك هذا التكريم ويستحق أكثر إن شاء الله. تبلغ خالص التحايا وكل الأمنيات بارتقاء أرقى وأرقى إن شاء الله وهو أهل لها وتتشرف الشهادة به. يقول أني أفضل نوال الكويتية وعدها أغنية بلهجة مصرية. الإيه بيحسدون.

0: الله ماكو فرق، كلكم باشقين
1: ان شاء الله. ان شاء الله طبعا نوع الكويتي ما يعلي عالي بس اكو فد ملاحظه سكوان، بما انه اليوم كان مدير مرور واقف على جسر الجاذريه ذكرت الموضوع.
0: نعم،
1: يعني ريت انه يصدر قرار انه السيارات الحكوميه يعني ما تخرج بعد الدوام الرسمي.
0: طيب
1: يعني هذا شويه يخفف من الشوارع من الازدحامات.
0: زين،
1: هو هذا المقترح اللي يا ريت حضرتك توصيل الفريق علي.
0: ان شاء الله ان شاء الله، حياك الله. وترشح نوال ها؟
1: اي نعم،
0: حياك الله وشكرا لاتصالك. يعني
1: حيا الله اطلج.
0: هلا والله، اهلا بباشق الربيعي. حنروح بريك ونرجع نكمل مسجاتكم اوكي احبابي، ونكمل ترشيحاتكم في بانجور.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

اي شلونكم؟ صباح الحب عليكم. ابو وفا يقول نوال اغنية تخطينا، ونوال للأسف لم تعد كويتية، سحبوا منها الجنسية، لان هي اصولها يعني مو كويتية اصيلة. بانجور بونجور، هذا المقطع لكل مواليد الميزان والعقرب، وانا منهم في 22 من تشرين الاول. شنو المقطع؟ خلينا نسمع على حظه.

El galop. ما عدا لبالي لا لا لا لا لا لا. بونجور وكل عام ومواليد الميزان بألف خير وما عدا لبالي.

الخالدي يقول أحكي بواقعية ومو مثالي، أحكي بواقعية مو مثالي، أنا افتخر لو أقول أنا ريالي.

0: تاريخه دريس بنفس الألوان مثل القمر بالظلمة يلالي. احنا نرعب من اللاقي الكبار. فينيسيوس كان الرجل آلي، نحب آخر دقايق نكسر خشوم بحيث الواقع نسوي خيالي. للأبطال فعلا دور الأبطال. صباحكم ورد، أحلى شي طلعت أنت ريالي أخويا الغالي، صباحك فل وعنبر. أبو عزيز ستبان، وين الأبراج؟ ما طول واقفين بالزحام سمعين الأبراج. يا أبراج يا أبراج، تقدم الزهرة ورجع بلوتو وتراجع بعطارد وخلو مسار، دير بالكم ولبسوا هاي الألوان وجايتكم ما أعرف شنو، راح تصير صراعات ورمت القلب الأبراج. زين عوفها هاي الفترة، عوفها على شهر 11 إن شاء الله، نص شهر 11 أبلش لكم بالأبراج والله، أو إذا شفت فتشي يعني زين أقوله. مهندس محمد العزاوي بعث لنا فويس.
1: صباح الخير عليك وعلى كل المتابعين، يا رب إن شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوة. أديش بيكم ما تقلش بيكم، صدق كذب أول طيحته.
0: أنا أدري
1: ما مصدقين هو فريق بتركي.
0: أنا أدري
1: ويا دوب ها ثالث رابع مدري خامس.
0: أنا أدري
1: إيه صعب على ما شايف، يلا ما يخالف خطيئة خليهم يتونسون على أيام، بس إحنا نرجع ونقول لكم كل واحد يلعب على قد البطولة اللي يقدرها. تو بطولة هاي الأبطال شوية جديدة عليكم، أكيد جديدة، أنا صار لكم 12 سنة وما أخذيها. أدري شنو زعلانين.
0: أنا أدري مهندس مصطفى جعفر، بونجور باش مهندس.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية.
2: ازدحام جسر اللقاء باتجاه المنصور.
0: نعم
2: والله العظيم، يعني طلعت متأخر اليوم 10 دقائق من البيت،
0: دفعت الثمن غالي.
2: ازدحام نص ساعة عدل. أخوك مصطفى المهندس.
0: والنعم حياك الله أخ مصطفى. هو احنا قلنا تتأخر 5 دقائق تدفع ثمنها 3/4 ساعة، تدفع ثمنها نومة بالسيارة تخبل زين. الله يفتح طريقك أخوي وإن شاء الله يسهل عليكم دروبكم أحبابي. وناخذ اتصال جديد.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: صباح الخير صباح.
0: صباح الورود.
3: شلون صحة؟ شاء الله خير. في
0: بخير وأنت طيب، من وياي؟
3: أنا بخير عليك.
0: نعم.
3: حسين حنيتك.
0: يا هلا، شلونك حسين؟
3: شلونك أخبارك؟
0: الحمد لله بخير وأنت سالم.
3: الله يسلمك. تخص مواضيع تختارين وبالاختيار أحسن.
0: مو أحسن؟
3: والله أحسن أحسن أحسن يوم اللي تختاريتي.
0: خاص.
3: هي ماكو نوال الكويتي
0: أكثر أغنية تحبها النوال.
3: أنت من غيرك.
0: أنت من غيرك؟
3: إيه. أنا من غيرك كيف أكون؟
0: زين أوكي راح نشوف إذا موجودة نسمعها. تمام يا حسين الغالي.
3: شكرا.
0: نورتني.
3: وانت من غيرك صوتي كيف يكون العراق؟
0: نعم شون؟
3: أقول أنت من صوتك كيف يكون العراق؟
0: مدى اسمع زين شون؟
3: أقول أنت من غيرك، أقول من غيرك أنت من صوتي كيف يكون العراق؟
0: يا عيوني العراق عامر بهلة بوجودك ووجود أمثالك، عساكم سالمين ويبقى العراق عراق عظيم. الله يبارك فيك يا عيني وإن شاء الله عد حسن ظنك، ما عليك منه. نورت. هلا أبو علي.
3: هيا
0: الله من قال. يا هلا.

0: يعني تالي ويا نوال الكويتية. زين عاشت أذواقكم. هلا أبو رضا.
1: هلا بيك علوية، شلونك؟
0: هلا بالغالي، شخبارك؟
1: شخبارك يا وردة الصباح؟
0: أنت الورد وعطر الورد، صباحك عافية.
1: صباحك عافية إن شاء الله. صباح الخير على المستمعين وعلى أستاذ وسام، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: يحفظك ويطول بعمرك.
1: الله يسلمك يا علوية، شخباركم إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله. قل لي، تسمع نوال الكويتية ها؟ أنت ابن البصرة.
1: لا أنا أسمع عبد الكريم وبس.
0: الله،
1: أبو خالد.
0: ومن وين ابتدي يا جرح الندي؟
1: الله،
0: أعتب على الأيام والحظ الردي.
1: بردي والله. بس أنا أغني
0: أي قطع؟ الإنترنت مو زين؟ يمهم بألمانيا، شفتوا؟ بألمانيا الإنترنت مو زين.
1: أنا جاي سمعت عدل يعني.
0: أي لا، يمي انقطع. هلا أبو رضا. فإذا تحب عبد الكريم عبد القادر.
1: بالضبط. وأغنية مرني اسمها. مرني مرني.
0: الله الله الله الله.
1: أنا يا سيدي عاشق. هاي الأغنية يعني توديني لغير عالم.
0: وانا انتظر.
1: اي والله.
0: الله
1: مرني. اموت عليه.
0: اتجنن اتجنن. وغناها غناها حسين الجسمي بنفس الطراوة، يعني
1: نفس الطراوة، بس مو مثل ابو خالد.
0: لا، ابو خالد ملحمة بحد ذاته. انا اسميه المالك الحزين.
1: صوت الحزين.
0: اي نعم. كلك ذوق ابو رضا الغالي. نورتني.
1: الله يسلمك. نورت.
0: وش تحب تسمع النوال؟ هاي لو هاي على الأغلب يعني.
1: لا والله أنا نوال أسمع، مو دائما أسمعها يعني صراحة، بس إذا بيها مجال الأستاذ وسام يطلع أغنية مرني يعني أشكره، يعني إذا بيها مجال، وإذا ما بيها مجال عادي. يعني
0: زين، هن اثنين نفس النوالات.
1: نفس النوالات. اي انا احب اغنيه عبد الكريم مرني، دائما اسمعها يعني صراحه. النوال يعني مو اسمعها، ما اسمعها، اسمعها بس قليل يعني، مو مثل ابو خالد. ابو خالد عندي لا يعني لا يعلى عليه.
0: اوكي هسه راح نسمع نوال وبعدين نسمع شيء لك، تمام؟
1: الله يسلمك يا اخي.
0: انت تؤمر يا اخوي الغالي.
1: ما يمر علي ظالم.
0: سلمنا هوايه على اختنا الطيبه وعساها طيبه دوم.
1: والله وصلت لها السلام البارحة، وقلت لها الساد وسام وستبان سلم عليك. قالت أنا مشهورة. قلت لها طبعا أنت مشهورة
0: حبيبتي.
1: أنت 45 مليون عراقي يدعي لك
0: والله يعني، وتستاهل. وإن شاء الله يستجيب رب العالمين.
1: الله يسلمك.
0: نورتني علي. نورتني خويا، شكرا لك.
1: النور الغالي.
0: هلا والله، مع ألف سلامة. يقول أسعد الحلفي، مو بس يار بي الوقت، لا يار الحزن بالروح منا يار، لا يار الكتني مو طرف بالسلف، لا يار حبيب الحط ثلاث جيلات بيه. الله يا أسعد.

0: الله، صباح الفل عليكم وشموعكم ضوايا إن شاء الله بالأمل وتحقيق المنى يا رب. أم نور تقول صباح الخير على أحلى برنامج وأجمل ناس وأطيب قلوب، صباح المحبة والفرح وصباح الورد لكل من يجمعنا بهم، بانجور ويجعل من صباحنا حكاية جميلة مليئة بالابتسامة والأمل، وصباح جميل مثل روحك الحلوة ستبان، وتحياتي للجميع أحبكم. تقول أحب نوال الكويتية وغنية يما يا زخة مطر ويا ريت نسمعها. حبيبة قلبي صباح الفل عليك وكلك ذوق يا غالية، وجدا سعيدة بمتابعتك. طارق أبو يونس صباح الخير، مشتاقين الراية البيضة. الله الله الله الله، الراية البيضة من أجمل أجمل أجمل ما غنت نوال الكويتية، هي ومكانك مبين هو هذا الكاسيت، فشي رائع. تحياتي لك أبو يونس أخويا الغالي، وإلى حسين الشيباني بعث لنا فويس. هلا والله،
1: الخير عليك منه. صباح العافية والكادر والمخرج. هي مو مسألة أنه فوز على نادي تركي، هذا النادي التركي من الدرجة الأولى طبعا ومشارك بدور الأبطال، وهي مو هاي المسألة. المسألة أنه واحد من لاعبين النادي التركي قال مسألوه على لامين يامال، قال هم منه لامين يامال، وكأنما يعني بلكنة استهزاء. فلامين يامال ما جاوب عليه بالكلام، جاوب عليه البارحة انه صنع 3 أهداف، وهذا يعني سكته بالمكان. واحنا انا اقول لك يعني حكي بيني وبينك انه احنا نحتاج الخسارة، يعني حتى نعيد ترتيب بعض الامور بصراحة، مش شاء الله ما راح نخسر. المهم بالنسبة للاستفتاء، اكو اغنية النوال الكويتية وتتر مسلسل دمعة عمر، ما أعرف إذا موجودة يقدر يطلعنا يا المخرج الغالي. كلش حلو ودائما أسمعها.
0: تمام.
1: تحياتي لكم، وطبعاً أنا من معجبين نوال الزغبي، لكن هذا ما يمنع أنه يعني أحب نوال الكويتية وأغانيها يعني تدق بالقلب. تحياتي.
0: يا عيوني. صباح الورد عليك وكلك ذوق طبعا أبو علي الغالي. إلى حسين، حسين عبد، صباح الخير ستبان، السماء مغيمة وراح تمطر وراح يطلع الطيف 8/8 هو صوت بان ستبان. الله يبارك فيك يا عيوني، والله يعني يديمكم إن شاء الله. مصطفى القرى غلي، صباح الخير على الجميع وتحياتي لأخوتي، وتحية خاصة طيبة خاصة إلى باسم القرغولي، مبروك لعشاق برشلونة، مبروك لجمهور البلوغرانا وعلى عناد الجماعة، وجهزوا روحكم بعد 10 أيام ونتواجه. الله يقلطكم ويخلصهم، إيمو خسرة وياهم 3-2، فازوا على الريال 3. أنت كلش برشلوني، مين البلوك بهذا التليفون أستاذ؟ ها إيه من أنا بلوك مصطفى، وينه مشاركة؟ لا لا لا، انزل جوا. إبلاغ وحضر مو أحلى، حتى بعدين تعرف شون الريال ينطوك هدفين بهدف واحد. منير الدليمي تحياتي لك منير. أبو علي، أبو علي يقول يمكن كهرمانة اليوم توزع قيمة، كلش الزحام كهرمانة. ها زين، عباس الحمداني شنو يقول؟
2: تحياتي لخيت الغالي ستبان ياش عباس الحمداني، قال جيت مكرم من نبو غريب للرشاد، شوارع والله بيزدحام بس زين ماشي، والعمال هنا وياي بالسيارة سلمون عليك.
0: وعليكم السلام.
2: تحياتي لكم الجميع عباس الحمداني.
0: هلا بالغوالي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هو صار لساعة دازها هاي الرسالة، سوصله ويمكن نامه ويمكن مقاريد. المهم أبو كرار يقول صباح الورد والياسمين على الستبان المحترمة وعلى كل من يسمعها، أخوكم أبو كرار، نورت يا غالي وصباح الفل والعافية عليك. سعد الحسيني صباح الخير بعث لنا فويس.
3: صباح الخير عليكم أسعد الله أيامكم إن شاء الله بالخير والبركة. وستبان اليوم الازدحامات يعني فشي خرافي يعني الكرادة سريع محمد القاسم الرصافة بصورة عامة والله كلنا حتى الجادرية اليوم الازدحام فشي
0: الحمد لله رب العالمين. أبو يوسف النوزي صباح الخير ستبان الطيبة صباح المحبة على كادر الرشيد. أتمنى مقطع صغير من أغنية أحاول للفنانة نوال الكويتية سمعناها يا عيني. تحياتي لكم والله يحفظكم ويحفظك. الله مرني إلى أبو رضا أخونا الغالي وإلى كل عشاق عبد الكريم عبد القادر.

صباح الورد على أزاد أبو جعفر يقول أني بالدوام، تحياتي لكم جميعا، حياك الله وإن شاء الله دوامك حلو. الأخ وعد يقول صباح الخير والعافية، ممكن أغنية أغلى الحبايب؟ وعد من بغداد تحياتي إلك. يعني الوقت انتهى يا وعد، أنت جاي بالوقت كلش انتهى، بس نقدر ونحترم حضورك وكل التقدير إلك يا عيني، إن شاء الله بالحلقات القادمة تسمعها. تحياتي لكل من شاركنا في بانجور اليوم، وباكر أحلى من اليوم بإذن الله. انتظرونا بعد 7:30 عاد يم الله شو وقت نوصل. تحياتي لكم في الختام، في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
6: كاس الدولة،

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشوا يعني
6: الرشيد FM غير شكل.

0: خرز زرقا ويغزي العين. شو بتلبق لك على عقلك فولي وانقصمت نصين.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحين نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافات لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 24 ساعة. 24 ساعة.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

حسبت حسابي ما تخليني انام، تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشح نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية. ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية

0: أخوياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: أغاني.
4: أغاني.
3: وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شنو
1: داد؟ جابر؟ شنو؟ معاك راتي جابر.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية الخارجية. 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشغيرة. مقر مسعود برزاني والتقى ميري لا يمت إلينا بصلة تماما. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمنية تدمير مضافات لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بيوتي من هاي بيروتي عبير بيوتي عبير بياتي بالإعداد والتقديم ويانا بالإخراج عمار كامل متأخرا للموضوع وبنفس الوقت وياي بالإخراج عمار كامل ده أسمى شيء ماكو هيك مخرج

اوكي، تحية لكل اخو لقفتوها راسا اللي موجودين على بثنا مباشرة على تيك توك بإذاعة الرشيدة. كي تحية للكل، وتحية جميلة ولطيفة وحلوة، تخلوا افتحوا لي المجال يعني للصديقة لطيفة. يعني شو احكي عنها قليل؟ والله تمارا امازون اعتقد معروفة، يعني تمارا امازون حبيبي صاحبة مجمع تمارا امازون اللي موجود بحي الجهاد. هذا اعلام من عندي، ايش تدللين صدق شذا والفصل علي. فتمارا امازون مو بس عطور، كل شيء عندها، اجهزة كهربائية وغيرها وكل شيء كل شيء. فحبيبتي مخرجنا يقول اريد عطر. هي طبعا ها على فكرة عندها براند خاص بها عطور، صحيح تذكرت والله، اي امانة هسه تذكرت، اريد باكج على مخرجنا. حبيبتي تحياتي الج تمورة، شكرا عمري، بس لا تدعمين هواي هاي للقناة، مو الي مو لحسابي. هذا الدعم راح يروح للقناة. إذا مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. أكيد قبلها أنا أحيي كل اللي موجودين على بثنا مباشر، وتحية كبيرة وجميلة ولطيفة للي تابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس. يلا نبلش.

إذا المستمعين يلا خلينا نروح لسؤال الحلقة اليوم. يقول لو حياتك بيها زر تبديل، يعني تبديل من الأشياء اللي راح أذكرها أنا الأربعة اللي جابتها لكم، لو حياتك بيها زر تبديل يعني دقمة تبديل تبدل فتشي، فشنو أول شيء راح تبدله؟ راتبك ويا راتب مديرك، أنا كل شيء اليوم يعني علاقة ويا المدراء راتبك ويا راتب المدير، حظك ويا حظ شخص تعرفه، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، لو شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح. خلوني أكرر، لو حياتك بيها زر تبديل دقمة تبديل، شنو اللي راح تختار بأنه أنت تبدله؟ خلي نقول راتبك ويا راتب مديرك، أو حظك ويا حظ شخص تعرفه، أو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك بالحياة، أو شخصيتك ويا شخصية يعني شخص ناجح. شو راح تختار من هذني؟ وطبعا ليش والغير ليش منو؟ كلش أحب هاي المنوان. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7 آسيا سيل 07-70-11-4-1-1-5. شكراً نشوان، تحياتي لك، كتب لكم الرقم هو هماتين بدي أتصل، يعني أنت عندك الرقم، تصل.

0: أشكرك على هاي النصيحة وهذا خطابك حيل خوفني.
1: أوكي مستمعينا متواصلين وياكم أكيد، تحياتي من عقرة وتحياتنا لك من بغداد. عندنا اتصال. ألو.
2: يا الله.
1: أهلاً أهلاً أهلاً.
2: مساء
1: الخير. مساء النور، شلونك؟
2: شلونكم عيني؟
1: شخبارك؟
2: شلون صحة؟
1: أقول لك أنا لحد خربطوا بيناتكم، اعذرني يعني. هسه أنت بلال
2: أو بسام؟ يا الله بلال.
1: بلال شلونك؟ هو منو اللي إجال بنية؟ منو جت بنية؟ منو جت بنية؟
2: بسام جت بنية.
1: بسام، أوكي مني خبره هي بلال. زين شنو اخبارك بلال؟ تمام
2: والله بخير الحمد لله تمام. وانا يعني ولد وبنيه، وبعد يعني يم ربك بس ولد وبنيه وكافي يعني.
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله. انت بكي عندك بس ولد مو؟
2: لا انا هم عندي ولد وبنيه.
1: ها هم هاش وقت
2: حور
1: صحيح. يعني يلا ان شاء الله شوفوها احسن البنات يا رب. ان شاء الله الذريه
2: صالحه. يعني احنا توم
1: ايه
2: وماخذين خوات
1: ايه،
2: وانا عندي ولد وبني وهو
1: عنده ولد وبني. بس مو توم هم الولد والبنات مو؟
2: تقرين جهال بسام يشافون؟
1: صدق؟
2: يعني يشافون حيل والله العظيم.
1: حلو حلو حلو. لا مو هيك الصراع عليه خربطه يعني. واحد يريد يدخل بيتك وعليه ما يسلم وما يحكي.
2: لا مو بسام طالع واحد.
1: لازم واحد مميزات يعني، لازم ضروري.
2: لا مو بسام طالع واحد.
1: اوكي زين الحمد لله. طيب يلا قول لي ايش راح تختار؟
2: اختار ابدل حظي بحظ سلطان.
1: انت شو لهلي يومين ويا سلطان؟
2: يعني يوم فارها على سلطان.
1: شو فارها على سلطان؟ شو عايف وميض؟ شو المشكله يعني؟ ما دافتين
2: الله يخليك تاخذ حظ وميض ليش؟ يا بل يوميه مشاكل ودراما.
1: تراكم مثل يقول لك الحجاره ما تعجبك تفشخك، دير بالك على نفسك.
2: عمي خلت تفشخني اقبل. خلت تفشخني.
1: زين حظ سلطان من يا ناحيه؟ ما راح يقول لي البرنامج رزقه.
2: لا من ناحيه العمل يعني العمل يعني البزنس الخاص بي والسناب مالته.
1: يعني مخلي عينك بعدك على رزقه. بعدنا بنفس الاطار.
2: بعدنا بنفس الاطار.
1: طيب
2: اخذ البزنس اللي بسنابه.
1: سنابه اي مشكله والله. طيب
2: يعني سناب سلطان مطلب الشعب.
1: اوكي لا صدق يعني تختار انه تبدل حظك بحظ سلطان؟ صدق لو اجابه أيوة شو مزح.
2: لا والله صدق ابدل حظي بحظ سلطان.
1: يلا ان شاء الله. اوكي تمام. لا مو ان شاء الله، خطا يا رجال. ليش كل واحد وحظه بهالدنيا. شكرا لك اكيد نورتنا.
2: تحياتي لك
1: انا كلش اشكرك. تحياتي لك مية هلا. باي باي
3: يا حبيبي.
4: لازم تكوني سينجل بنجل لو سمحتي. سينجل بنجل لا نريد متزوجات. مطلقه اوكي، ارمله اوكي، متزوجه ناين. ما تبين ولا مج لا تجين.

0: ويانا جديد على السماع وحاب يشاركنا بحلقة اليوم. وسؤالي يقول لو عندك أو بحياتك أكو زر تبديل يعني تشينج تغير، فشنو أول شيء ممكن أنه تتغيره؟ راتبك ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ شخص تعرفه، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، أو شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير الوردة، تحياتي لك.
0: مساء هلا عيوني مية هلا.
1: الله يسلمك، بدو على عيونك.
0: نورتنا.
1: الله يسلمك يخليك. والله اختاريت رقم واحد.
0: رقم واحد راتبك ويا راتب مديرك؟ ليش؟
1: ليش؟ حاطين على راتب مديرك.
0: ليش؟ ايش قد ياخذ بيناته لو ما تدرون؟
1: يعني لا اكيد فوق المليون، 100% فوق المليون.
0: 100% فوق المليون.
1: اكيد 100%. فاني راتبي كذا سنة يلا وصل هذا الشيء، فانا اذا منها شيء صفرنا بعد.
0: لا اله الا الله، هاي حاط عينه
1: الحظ. الحظ الحظ مقتنع بي، والمسؤوليات والالتزامات اوكي يعني مقدور علي وهم مقتنع بيها.
0: ايه؟
1: بس هذا الموضوع لا يعني
0: راتبك ويا راتب يعني مديرك يا وسام،
1: يعني راتب العشر سنوات يجوز شوي اكثر مثلا. يلا
0: المهم هم ما تي الخطيه سوداء عليه سام، واحد يدافع يقول ايش دافع يعني المدير، هم ما مو بسهوله يعني يظل شويه يتنقل من قسم الى قسم.
1: طبعا
0: من منصب الى منصب.
1: اي وايه وتدرج وظيفيا وكذا، مو انا اللي اطفر طفره واحده او
0: اطفر. طيب تحياتي، يلا ان شاء الله يا رب الله يرزقك اكثر. باي باي. شكرا عيوني، انت مع الف سلامه. باي باي. يلا اتصال اخر لاغنيه ابد لا تطلع هاي سوالفك، دير بالك على نفسك. علاء الصفار تحياتي لك. هلا والله. راتبي ويا راتب المدير. اي يابا. الو
2: يابا. الو
0: اهلا اهلا اهلا،
2: شلونكم عيني؟
0: اهلا عيوني، مبروك مبروك ما جاكم وقرت عينكم، وان شاء الله تشوفوها احسن البنات يا رب.
2: رحم الله والديك. يعني حرامات ما
0: سميت في. دير بالكم، انا قال لي بلاد فتن عليه، قال طرحنا عليه فكره انه نسميها في، وقلت له لا رجاء، قال لا ابتعدنا سميناها ريم، فالحمد لله يلا ماشي.
2: اي اي واكثر اللاحين والكان المصرين وامير
0: صدق
2: والله.
0: صوتك دي قطع غرق. بسام غرق. بسام
2: تسمعيني؟ الو الو.
0: اي اسمعك.
2: الو الو.
0: اي
2: طبق
0: اي قول لي بس سام صوتك. بس سام ماكو. بس سام
2: الو الو.
0: ها بس سام هو مشابع من هذا البيت بالبيت جاي عليه هسه بهذا الوقت. تحياتي لك بس سام، للاسف صوت مو واضح. كرر اتصالك، انزل من الجسر ذاته، شو علاقتكم قويه بالجسر. يلا متواصلين وياكم، ارقامنا 0780211 0780211. دير بالك لا قحط ولا عطسان. 0780211 0780211 5 0780211 6 1 1 7. آسيا سيل 0770 1 1 4 1 1 5.

0: يلا ويانا اتصال. الو.
1: الو نعم. شنو
0: هاشن انا بخابرتك تو خابرني خلينا نفتهم بلا زحمه.
1: ما اعرف انا مخابر له انت.
0: شنو اخبارك؟ ممكن اشارك وياكم برنامج؟
1: نعم اجل.
0: يلا اوكي اطرح لي الموضوع بالله غير يعني افتهم الموضوع شنو؟
1: في جرس.
0: ها؟
1: في هيك سيركت احنا نقول سيركت مش جرس.
0: ايه سيركت.
1: تضغطين عليه يطلع لك الوان.
0: ايوه قديمه ما انت اختار لون واللون حظك وما ادري شنو هاي السوالف. المهم شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: عيوني نورتنا.
1: نوركم والله. شلونكم اخباركم انتم؟
0: الحمد لله تمام. من وياي؟
1: نشوان.
0: عم اكتب
1: لك بعد التعليق تكبيس تكبيس.
0: عيوني انت نورتنا يا نشوان. الله يسلمك. يلا نشوان قل لي شنو راح تختار انه تبدله؟
1: يعني من
0: اللي انا ذكرتهم قلت انه راتبك ويا راتب مديرك، حظك ويا حظ شخص انت تعرفه محظوظ 100%، لو مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك، او شخصيتك ويا شخصيه انت تشوف شخص كلش ناجح تقول يا ريت لو بدل شخصيتي بشخصيه هذا الناجح.
1: الله راح بدل شخصيتي.
0: بدل شخصيتك؟
1: نعم.
0: ويا شخص ناجح تعرفه يعني اكو حد؟
1: اي اكو حد.
0: من هو؟
1: واحد هو بلبنان.
0: هو اذا انا يعني اذا انت حاب انه تبدل شخصيتك فاكيد يعني انت تحاب انه مثلا واحد يحزده، فخلينا نحزده. احنا هسه مجموعه هواي 400 وشويه على البث، عندنا مستمعين يسمعون بالسيارات، انا موجوده، عمار موجود، فقول لنا منو حتى.
1: لا مستحيل. لا لا ما اقول.
0: حتى نقوم لك بالواجب كيفك. يلا ان شاء الله يا رب دائما تكون ناجح والنجاح يكون حليفك بكل حياتك. ان شاء الله
1: موجودكم ان شاء الله
0: عزيزي. شكرا عيوني، مع الف سلامه. باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر. الو.
2: الو
0: الو. ها بسام وين انت؟
2: بس بنطاري ومير حتى الشبكه.
0: نورتنا بسام. ايش راح تختار؟
2: ابدل حظي.
0: بيمن حظ منو؟
2: بحظ سلطان.
0: دعوف الرجال اختاريته. لا رجع
2: عوفش من
0: الاثناب. عوفش
2: من
0: الاثناب. لا عاد شنو طلع
2: الرجال بسرعة يصيد.
0: اوكي.
2: اي يعني مثلا هذا الوحيد طالعين يجيبوا له قهوة دبل، احنا ليش يجيبوا لنا سنجل؟
0: يعني رجال سقورتي عايش حياته واموره تمام، انت عندك ذاك يوم جتك بنية وعندك عوفة عوفة، بعدين هو ترى ما باقي هواي.
2: والله عايش. منو؟ لا لا هم من الشجرات المعبره.
0: يعني ان شاء الله نتمنى. ان شاء الله نقول ان شاء الله. ايش نتمنى
2: ان شاء الله؟ يا بس اسال احكي الولد على عمره متحشون على وامير عمره 107
0: من ما شوفوا ما التموا يعني متوا شو اسمه واحد يشيل هم الثاني واحد.
2: لا
0: واحد يسند الثاني.
2: لا على الظاهر واصلتك غلط، احنا خم واحد يسمعني.
0: لا ان شاء الله ما حد يسمع.
2: سلطان يضوج من وامير، يضوج يتخبل منه.
0: اي. اي
2: يعني خو ما حد يدري، خو ما حد درى.
0: لا ما اتوقع، المهم بس ادعوفنا من هاي السالفه ولا زحمه عليك، يعني تختار سلطان لانه ممكن يكون عنده فد ميزه خاصه به الى جذب الناس عموما يعني.
2: نعم.
0: او جذب العلاقات.
2: نعم.
0: اوكي.
2: نعم بالضبط.
0: شكرا بسام، باي باي.
2: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك، اكيد نورتنا، شكرا عيوني انت، باي باي.

هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا فلوبا جه.

يلا عبد الله، يا نقطة راح يعني تحاول نسوي لها تشينج تغيرها، شنو تختار؟ عبد الله، عبد الله تسمعني؟ الو، اتصال مو واضح. عبد الله تحياتي لك، للاسف اليوم شويه اتصالات مو تمام.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبا عيوني مية هلا.
1: صالون عبير بيوتي.
0: نورتنا.
1: شنو
0: اخبارك؟ الله يسلمك.
1: الله يسلمك. تحياتي لجنابك وللكابتن.
0: شكرا
1: عمار عودة موفقة.
0: شكرا مية هلا بيك وتحيات عمار إلك. يلا ابو هني شنو راح تختار وليش؟
1: والله ممكن يجالي نقطة نقطة.
0: اوكي اعيد لك اياهن لو ترجع
1: لا لا عرفن.
0: ها
1: راتبي وراتب مديري.
0: ايه
1: هاي ارزاق بعد الارزاق بيد الله.
0: هاي شنو؟
1: اي شنو؟
0: شنو كمية الارضاء منين جتك؟ اي تمام اوكي وحدة اثنين.
1: اي راتبي وراتب مديري هاي ارزاق كل من رزقه.
0: اوكي
1: حظ حظت حظ غيري. هيجي لكل مجتهد نصيب.
0: اوكي مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك؟
1: عبري هذه الشخصية الحمد لله عندي مقصود.
0: ليش عبرها؟
1: بالدوام اهدي لارجع على هاي النقطة. مسؤولياتي مسؤوليات شريك حياتي.
0: ايه
1: ليش ما تخليها يوم الخميس؟
0: حتى خربها. لا والله صدق راح تبدلها ترى مسؤوليات شريكها اكبر.
1: انا يعني انا اختاريت
0: ترى يعني اقول لك ابو هيلين باوة. مسؤوليات اكبر ليش؟ لانه هي بالبيت مع الاطفال مع هيلين يعني قصدي لازم تجهزه حضرتك انت تروح للشغل تاخذ لك فت ساعتين طبعا طالع عود على اساس بشغل تروح تقعد بالكوفي ها مو ذاك يوم سولفت الناس مو مشكله تسولفوا لي كل سوالفكم فاعرف كل المبطن يعني فاهمني؟ فتقعد تشرب ارقيه يا صديقي على اساس

0: يلا اتصال جديد. الو الو الو
1: الو
0: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
0: عيوني مية هلا. نص صوتي بلا زحمة، مو صوتي، نص صوتي. نص الراديو اليمك. الو لا لا لا عم اشوف لك شارة خرب الموضوع. عزل اوكي مستمعينا خلونا شوف هذا الخبر. مجلس القضاء الاعلى يعلن احصائية الزواج والطلاق لشهر ايلول. الزواج 4740 بالرصافة، الطلاق بالرصافة 1331. زين يعني نسبة الزواج العدد الكلي ها اوكي العدد الكلي للزواج 35440 والطلاق 6701. الامور زينه يعني، يعني لا تحشوا علي يوم هاي ما مسوي اي مشاكل يوم الخميس الامور تمام.
2: خليهم محطه وانت سافر انت والدخان وصبرك والمطر. ادري بيك تريد تبكي تبكي وحدك انا ساكت، بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم. سلم بسرعه ولو ان جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

0: يلا مستمعينا كده بعدنا متواصلين وياكم. سلطان عود حللها المحلل الاجتماعي يقول يعني ربع اللي يتزوجون دي يطلقون. يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مية هلا.
1: شلون الست؟
0: الله يسلمك. الحمد لله بخير.
1: ممكن تعيدي لي نقاط؟
0: اعيد. اوكي. شنو ممكن شيل وتسوي عليه تشينج تغيير؟ راح تختار انه حظك ويا حظ شخص انت تعرفه يعني محظوظ يكون طبعا اكيد، لو راتبك ويا راتب مديرك اوكي، او مسؤولياتك ويا مسؤوليات شخص يعني شريك حياتك سوري، او نجاحك ويا نجاح شخص مختلف يعني ناجح كلش اعلى من عندك، ما اقول فشلكم نجاح. شو راح تختار؟
1: مسؤولياتي ومسؤوليات شريك حياتي.
0: ليش؟ شلون؟ عليه من؟ ليش؟ ليش؟
1: والله مسؤولياتي ومسؤوليات شريك حياتي انا اشوفه والله. الو.
0: اي تفضل بس نص الراديو. ليش عليته؟
1: الو.
0: شو السالفه اليوم عمار؟ سده يعني الاصوات ترجع. تسمعني مستمعنا؟ تحياتي لك. مية هلا. يلا اتصال اخر. الو.
2: الو.
0: الو
2: السلام عليكم.
0: هلا ابو عبودي. لا اكو مشكله اليوم. لا ابو عبودي يعني صار يخابر. ابو عبودي تسمع؟

لا اكو مشكلة بالشبكات، اي اكو مشكلة بالشبكات، كلش نعتذر من عندكم، عندنا مشكلة تجي بس ساعة واحدة يعني.

0: يلا الو.
1: السلام عليكم.
0: اهلا عليكم السلام.
1: شلون انت اخبارك؟
0: انت شو اخبارك؟
1: سلم قلبك ربي يسلمك.
0: من وياي؟
1: محمد من اهالي البصره اللي فتوا ويا سند.
0: اهلا وسهلا يا محمد، نورتنا انت وكل اهلنا بالبصره.
1: سلم قلبك.
0: يلا احكي لي شنو راح تختار تسوي عليه تشينج من اللي انا ذكرتهن؟
1: جيت انا هسه حاليا مستعجل، طبيت اللي جيت بس العركه على الاتصال ما جاي يسمعون واحد ما اعرف.
0: اي والله مشكله اليوم اكو. اوكي السؤال يقول لو حياتك بيها زر تبديل، يعني تسوي تشينج تغير، شنو اول شيء ممكن نعم. تغيره؟ راتبك ويا راتب مديرك، حظك نعم. ويا حظ انت شخص تعرفه انه هو محظوظ جدا، لو مسؤولياتك نعم. ويا مسؤوليات شريك حياتك، او شخصيتك ويا شخصيه شخص ناجح.
1: الحظ لا، الحظ ما بدي، الحظ حلو.
0: حظك حلو؟
1: نعم
0: والله عمي زين. اي لا عاد
1: نقول نبدلها ويا الشريك.
0: تبدل يعني مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك؟
1: نعم.
0: ليش اختاريت هذا؟
1: انا بخليه يركب لي ورا.
0: واحتمال انت اللي راح يصير بك هذا الشيء، خصوصا اذا اكو اطفال ودراسه وتعب وبيت وهذه الاشياء، يعني احتمال انت راح تتعب.
1: سمير صديق الله يرحمه يقول قطعا جابت العدو بالجواز بس به قطعا كسر بالجواز وصوابهم بيه. هسه خلي يحصل لو حي.
0: ايه. طيب تحياتي لك عزيزي، اتمنى لك ان شاء الله يوم حلو. شكرا عيوني ميت.
1: حياك.

0: زميل وهو عمار يقول عنده 4 واردات تدخله باليوم. بعد يعني جمل أخرى يعني. يلا عدنا اتصال. ألو. ألو.
1: مساء الخير.
0: أهلا أهلا.
1: هلا وعبير شلونك؟
0: أهلا عزيزي. هلا هلا هلا شلونك؟ ألو.
1: ألو تسمعيني عبير؟
0: أسمعك. أنت شلونك؟ قل لي شلونك شلونك. بس قل لي شلونك. أنا يهمني أعرف شلونك. انقطع قطع انقطع. هو أنا أعرف وين منج مثل باحة سلطان. بس شاف الوضع مع برشلونة أول شوط متوام دزلي. أي ده يصير ببرشلونة يا عمي. قلت له تصبر تصبر شوف الشوط الثاني. شفت الصار أصغر يجي سيف. آخ يلا. ألو. ألو.
2: عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون نسيت.
0: الله يسلمك. ميت هلا.
2: وياك فادي من بغداد.
0: أهلا يا فادي نورتنا.
2: نسيت عيدي لي واحدة واحدة بس نقطة نقطة عليك.
0: شنو فادي. يلا فادي. السؤال يقول تسوي تشينج تغيير على شيء تختاره من ذني الأربعة. راتبك موني ويا راتب المدير.
2: لا ما أبدي لأن راتبي خير من الله.
0: والمدير
2: هم خير من الله.
0: يعني أوكي تمام. يعني راضي تمام.
2: راضي
0: حظك ويا حظ شخص تعرفه شخص ناجح حظه حلو يعني خلينا نقول مو.
2: أي والله حظ لازم يبدل ولد حظ ولد.
0: أي ليش؟
2: أنا ما عندي حظ. ليش؟
0: ليه يعني راتبك زين ما شاء الله وحظ ما عندك شي تريد بعد. ايه
2: ايه مو كل شيء فلوس في الحياه.
0: ايه يلا قول. والله هسه كل شيء فلوس يا فادي بيناتنا الحكي لو نريد نحكي شيء اسمه فلسفه. عموما ايه قول.
2: ايه الشغله الثالثه معناتني النقطه الثالثه.
0: مسؤولياتك ولا مسؤوليات شريكك؟
2: اكيد
0: شنو تغيرها؟
2: شريك حياتي؟
0: ايه
2: ايه بديها عمود تحس بالمسؤوليه.
0: ليش مو انت تحس بالمسؤوليه اكثر؟ شو مستسهلين لا الوضع انتم؟ مستسهلين مستسهلين يعني مسؤوليات الشريك مو؟
2: ما عدا شريكة في الحياة ما عدا مسؤولية. يعني بس البيت فقط.
0: اي هو البيت سهلة؟ اي
2: سهلة.
0: اها.
2: والله سهلة.
0: والله اني راد لي اسوي برنامج اجتماعي اطب على بيت بيت واسوي هاي التبديلات ماكو فعلا والله العظيم. ضروري اسويها ونشوف والله شوف شنو اللي راح تعانون من عنده بالضبط. ما راح من اول ساعه تقولون لا عمي رجعونا خلاص نطلع للشارع ونشوف ونتعارك
2: ولا سؤال من اكثر مسؤوليات الرجل؟
0: لا طبعا هو الرجل اكيد بس انا دا يعني دا احكي من باب انه مثلا قصدي موضوعه انه انتم تشوفون السهل المسؤوليات الام او شريكه الحياه بس هي ترهم صعبه. يعني الوقت الاطفال تلبيه الاحتياجات غيرها هاي ما اعرف يعني هو اكيد الرجل اصعب. بس زين شخصيتك ويا شخصية شخص ناجح؟
2: لا لا ما
0: ما تريد؟
2: لا ما
0: يلا شكرا عيني فادي نورتنا. هلا قلبي ميت. هلا باي باي.
3: هي هيجي يا أبو الحق القريب هي هيجي تعوفي وانا الحبيب كنت اشيلك بيدي وما قلت مرة خطي اسأل انا عليك ما تسأل حلو انطيت وردة وانت جمرة لا عدد مليك هي تعوفني والجرح بي وانا بالصحراء وعليتك بردي هي هيك تبيح

0: يلا عدنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: ست عبير الجميلة.
0: أهلا.
1: شلون الشو؟ شو بسرعة آخر اتصال؟
0: شو بسرعة؟
1: شو لطيفة عبارك كميسية؟
0: مو بالله اليوم أنا ما تعدي في الطاقة حلوة ولطيفة وهيك فحبيتها.
1: عشت إيده والله العظيم لعد من خلال هذا الهواء مالتكم خلنا نوجه رسالة.
0: ايه؟
1: للسواق أقول له عزيز السائق الكريم قيادة فن وذوق وأخلاق.
0: ايه
1: يعني هسه واحد شيت علي قدام طريق اجى هو بكل صلافة ورا هذا اللي طيته طريق بدون أدب. ايه هاي من خلال فهسه عمار كامل إن شاء الله يحط له قبل الختام. ايه لا مو هيك عادي.
0: أمير شنو راح تختار؟
1: اختار الاختيار الثالث بشخصية
0: شخصية ناجح؟
1: الناجحة اي بالضبط.
0: اكو حل ببالك لو هيجي ندور لك؟
1: يعني لا مو ادور يعني كانت تعجبني الله يرحمه محمد الشمر شخصيته كلش حلوة.
0: الله يرحمه
1: ونقل أيوة. صورة لطيفة للعراق وحلو حلو ما اعرف انا يعني الله يرحمه
0: والله ذكرناه بهذه الساعة فالله يرحمه. اي والله شخصية عظيمة ما تتعود
1: على روحه يعني شوفنا بالعراق من اقلب بالسوشيال ميديا اشياء كلش حلوه احنا ما شايفيها واحنا ولد العراق.
0: نعم
1: اي فالله يرحمه هيك اذا كان الاختيار اختار هذا الشيء.
0: والله عاشت لك امير انا كلش اشكرك امير نورتنا.
1: عبيره الجميله وسلطان جاي من وقت شعده شنو
0: لا بعده ما جاي هاي بالسياره لو ما يعرفنا
1: السياره المسج هذا شنو هذا يا الله بس يلا ماشي
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا عيوني باي باي. خلي اقرا اخر التعليقات الموجوده وياي. اني حسبت حساب للايام عرفت اطبخ وكل شيء اسوي حتى تشمتي بنا وتلزمنا من ايد توجعنا. سيدة بغداد تحياتي لك مو بس طبخ يا عيني. مساء الخير تعبير البيات وكل الكادر رشيد اف ام شكرا عطر الاذاعه شكرا عزيزه تسلم حلقه حلوه ومميزه تعبير عاشت ايدك عيوني شكرا. شنو الموضوع والله حختم يا سيدة بغدادي ختمنا. مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي يقول لو عندك زر تبديل او تشينج تسوي تغيير على شيء حتبدله انت حاب من دني الاربعه اللي ذكرتهن راتبك سوري ويا راتب مديرك حظك ويا حظ شخص تعرفه مسؤولياتك ويا مسؤوليات شريكك بالحياه او شخصيتك ويا شخصيه شخص ناجح شنو راح تختار؟ كل واحد بينا يتمنى يبدل شيء بحياته. واحد يريد راتب مديره الثاني يريد حظ غيره الثالث يتمنى يتخلص من مسؤولياته واكو اللي يتمنى حتى شخصيته يتبدلها. بس تدرون شنو الغريب بالموضوع انه احنا دائما نشوف الشيء الحلو بحياه غيرنا بس ما نشوف التعب والتضحيات اللي صارت وحثت وياه الى ان وصل لهذا الحياه اللطيفه والحلوه. يمكن نتمنى راتب مديرنا بس ما نتحمل ضغوطه ويمكن نتمنى حظ شخص بس ما نعرف ايش كم يعني كم مره هو فشل حتى يوصل. ومرات نتمنى نعيش شخصيه غيرنا بينما اكو شخص يتمنى يمتلك صفات موجوده بيك وانت ما منتبه

بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: بعد قليل الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: لا تونس فيك وانت معايا.
0: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماع ضم مدير مكتب القائد العام ووكيل وزارة التخطيط وعددا من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية، ووجه القائد العام خلال الاجتماع برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن مقومات القوى العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية بل باتت ترتكز على القدرات الجوية والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والتطور التكنولوجي والتقني. قرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، وكان الزيدي قد وجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة بهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. حدد مجلس النواب يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشغيرة والمستحدثة، وخاطب رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في وقت سابق مجلس النواب لتحديد يوم الخميس موعدا لجلسة التصويت على نوابه والوزارات الشغيرة والمستحدثة، فيما أكد أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم. قال الناطق الرسمي باسم مؤتمر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية السفير حسن كامل في بيان أن 53 دولة من أصل 57 أكدت مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية، وأضاف أنه من المتوقع استكمال تأكيدات مشاركة الدول الباقية خلال اليومين المقبلين. أخيرا قال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون السياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران، محذرا من أن استمرار حالة لا حرب لا سلم لا يفرض تكاليف على الشعب الإيراني وحده، مشددا على استعداد إيران للرد على أي تحرك عسكري جديد، ومعبرا عن ثقته بأن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بردود إيرانية أكثر حزما وقوة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
7: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
8: جديد جديد جديد على الرشيد أفهم.
9: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، أخوكم نور الزين.
8: جديد.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: كم بدي. برنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق التطبيق او عن طريق البث المباشر على تيك توك. مساء الخير عليكم وان شاء الله ايامكم جميله. اليوم السيد رئيس الوزراء، بس لحظه، لا ماكو شيء، بس اسحب هنا. اليوم السيد رئيس الوزراء ما ادري سافر الى لا ما بي طافي اليوم السيد رئيس الوزراء سافر الى السعوديه، وبصراحه قبل كم يوم او قبل فتره هم راح الجوله الى اوروبا، قبلها الى امريكا، ويعني ما شاء الله يعني زيارات حقيقه مكوكيه، جزء من اعاده العلاقات الاستراتيجيه من العراق او ما بين العراق ومحيطه العربي والعالمي. وبصراحه يشارك الرجل في هذه الجوله الجميله في محاولة تقريب وجهات النظر، فتح الاستثمارات باتجاه الآخرين. هسا كل الأخبار تعرفوها أنتو، لكن أريد أسألك سؤال اليوم. أنت المواطن الجميل الرائع متألق، في حال أني عرضت عليك أن تسافر وهي مسؤول إلى دولة معينة، من هو المسؤول وين تروح أنت وياه؟ كلكم تعرفون المسؤولين، حتى لو تقولي البوزيشن مالته، يعني مثلا تقولي مثلا وزير الصناعة أروح ويا مثلا لفلان دولة، قل لي من هو المسؤول وليش. شغلة جديدة أجيب لكم إياها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617 وعلى 0720114115. هذه أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقة اليوم من الطريق.

0: زين ال ال ال هم ايه لا البارحه بس حلو عجبني القرار سيد رئيس الوزراء قال يا بصيروا النواب رئيس وزراء راح تكون ما عندي مشكله اربعه قلتوا لي عليهم بس لا مخصصات لا تعيينات لا رواتب كل شيء ماكو تاخذون على صفعة عادي بس ثابتات ما عندي والله ما حد معتمد على الراتب ما قلبي والله والله مره انا قاعد ويا احد الاشخاص تحياتي له طبعا عضو في مجلس النواب قال يمكن صار 3 اشهر ما مستلم راتب بس طبعا شنو هو يعني مفول لقزز رقم مميز خبل المهم يلا خلينا نشوف بالله منو عندنا من الاتصالات ناخذ اتصال الو
1: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
1: مساء الخير استاذ سلطان
0: الو حبيبي
1: يصير ما اقول اسمي عادي
0: عادي تقول اسمك
1: اريد اخذ وزير الاتصالات
0: وزير اتصالات سيد مصطفى سند وين تاخذ تسافر ويا وين
1: اخذ اليابان
0: ليش
1: لان اليابان
0: اي
1: يعني هي دوله متحضره متين من عندها وهاي
0: كوكب هي ما لها خصائص حتى عيب نقول عليها دوله
1: هو حتى اذا اشوف هناك هم عندهم ويز يا يستعملون ويز ولا
0: لا ما يستعملوا
1: يعني يدخل هاي الحضاره راح يشوف انه هم هناك اكو فرق عنا هم عندهم انترنت يرمش
0: اي
1: اما كنت انترنت يوقف الامتحانات راح يبس هاي الدخله
0: طبعا هاي انت مواطن بريء ما تحس بذني السوالف ما تعرف الى انه حتى اليابان من يصعد امتحانات يسدون الانترنت الساعه 6 الصبح لساعه 7 وطبيعي ان توقف كل السيستم مال الدوله طبيعي هم عندهم اي طبعا اي احنا هاي تجارب انت خلي بالك يعني قراراتنا خصوصا اي بالضبط القرارات احنا من نتخذها احنا بناء على تجارب الاخرين ترى
1: سلطان بس ماكو ولا تجربه بالعالم يقولون يطفوا الانترنت يعني بس 6 الصبح حتى الانترنت الامتحانات اصلا باقي الدول يطلبون ايباد يقول لك حبيبي حل بالايباد اذا تريد تقدر تحل السؤال حله
0: والله شوف خل احكي لك عن تجربه في بلد قريب والابني خاضها يعني هسه مو واحد حكى لي مو قال الراوي ابني خاضها امتحان يمتحنون ب 1800 واحد باللحظه يعني هم كلهم قاعدين 1800 واحد حلو تجيب ايبادك انت وياك ايبادك مو ينطوك ايباد ايبادك تجيبه او كمبيوترك او لابتوبك تحطه انت وتكتب اكاونت وتنزل لك اسئله حلو لهنا
1: اوكي
0: صارت فتح الامتحان اوكي 1800 واحد يمتحنون الامتحان انترناشونال ما بي هو لا ناجح ولا يعني ما عفوا ما بي الرسوب بس ما النجاح ما تعطيك بونص على درجتك المعدل وهاي المهم صار الامتحان فصار اكو خلل بالانترنت لمدة 3 ثواني طبعا تكلفة الامتحان 360 الف هاي دا ترجمها من عملة ذيك الدولة للعراقي 360 الف تكلفة الامتحان لنا امورنا طيبة صارت يعني صار ايرور بالابراج مال الانترنت لمدة 3 ثواني فاعتبروا هم يعني بعد هذا سيستم اعتبروا انه هنالك جزء كبير من عندهم رسب لان قالوا غشوا غش او نفسية تغيرت الدنيا احترقت انا من الاشخاص اللي وكلت محامي رفعوا دعوى عليهم رجعونا 360 الف وقدموا اعتذار رسمي الى انه احنا نعتذر لان ها وقفت 3 ثواني واعتبرناه انه هو راسب وعليه هاي المادة راح ياخذها بالسنة الوراها بدون تكلفة يعني اخذت 360 ماتي وصار امتحان على السنة الوراها بس هم طبعا هاي الحكي دق اعتذارات ايميلات اعتذار بالكعب احنا اسفين والله العظيم ابوس راسكم طبعا مو هيك بس بما معناه يعني والمحامي ماتي رفع دعوة اللي هي ضرر نفسي والان هي موجودة في المحاكم الدولية على ابني اللي هو يعني بيوم الامتحان وشافه ماكو ها طبعا هو شاطر كلش بس هو عندهم ذول الجيل عندهم مصالحة وين نفس
1: نفسيته مثل يعني تبدل يقول لك
0: اني
1: والله
0: ولا تبدل راح عزم جماعته وراح بس هو اللي عنده مصالحه ويا نفسه اي بس انا خربته قلت له ما ذا يدق براسه بالحائط ملخنا ويصيح امتحان الماث ايوه الرياضيات فنفس التجربه ايش بيها تجربه هاي التجربه نفسها

حرفيا 3 ثواني مو كذب يعني. فبالتالي سفره سعيده انت والسيد مصطفى سند، واتمنى لكم يعني سواق جميل من اليابان. تحياتي لك حبيبي الاب. هلا مع السلامه. تفضل استاذ. يرضيك لو ما يرضيك. لا والله لا يرضيني ولا يرضى اي واحد بالدنيا.

0: الله الله أكبر عليك. إيشي مرة واحدة قلت لي أنت تعال جذاب ما أريد تعزمني والله قلت من أحمر قلت ما كل عادي ناكل ترش شوياها يا سلام. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور هلا بشكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: من قلبك.
0: يلا من هو وليش وين
1: وشنو السؤال؟
0: حلو
1: عادي احتاج متاخر عن شوي اعذرني
0: يعني هسه ذاك اليوم زعلتني من عندك هسه منزعل انا وياك
1: والله العظيم دافع عن
0: اي ابقى انتظر انتظر انتظر شوي انتظر انتظر
1: شيء يصير
0: انتظر شيء يصير وشوف جوابة العالم وبعدين سؤال نسولف عمي هسا اقول لك يا خليني اقول لك يا السؤال المستمعين همين انتظروا انتظر اذا تدخل على الهواء وما تعرف السؤال انتظر. سؤال يقول منو من المسؤولين تحب تسافر وياه ليش وين؟ اذا قلت لك سافر ويا مسؤول عراقي من هو المسؤول وين تروحون وش معنى؟
1: حلو هذا السؤال.
0: ايه
1: حلو لان علي حق لي اخترت لو كان بدون منصب
0: يعني بس مو قديم ده نحكي احنا من 2003 لحد
1: لا لا لا
0: ايه
1: لا يا
0: بي. طيب
1: سلطان وزير الاعلام
0: وين اصير وزير انا عم وزير الاعلام شو اسوي؟
1: ايه
0: لا
1: اسافر ريال ايطاليا يعني شو يصير يعني؟
0: لا لا تختار لي واحد هو موجود يعني حق
1: الا وزير
0: مسؤول انا ما قلت وزير
1: مسؤول
0: ايه.
1: والله يعجبني صراحة يعني صراحة من ناحية الشباب والرياضة الأستاذ عبد الحسين عبطان.
0: عبد الحسين عبطان وين تروح وياه؟
1: أروح وياه لل شو اسمه
0: وين؟
1: للاتحاد الدولي للفيفا.
0: شمعنا؟
1: والله يجيب لنا من هناك مستثمرين يسوون لنا ملاعب مدرج
0: اوكي
1: طيب. قال لي واحد يحكي ما نطلع
0: ايه.
1: وانا قريب على هذا الشيء.

0: السلامه باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو اني
1: صح.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: وياك حسام.
0: اهلا يا حسام
1: بالمحلي.
0: يلا ويا من؟
1: ويا وزير النقل.
0: ويا وزير النقل الحالي؟
1: اي والله.
0: زين وين تاخذه وتروح؟
1: اللي يشوف معاناتنا باي دوله يشوف التاكسيات شلون قاعد يعني المشتكى لله.
0: أيه.
1: من الصبح لحد انا داير 15 بنزين
0: زين
1: ب 10 كارت مال التطبيقات الفاشله.
0: أيه.
1: ومشتغل ب 12
0: زين
1: وهاي راح يخلص النهار يعني ما دي يعني والله العظيم وين نشتكي بعد يعني هسه انت تطبيق ما يخالف انت سويت تطبيق سوي تطبيق انت مو تدون واردات دوله سوي تطبيق خلي الحكومه تستلمه.
0: أيه.
1: خلي يسوونه مراكز صيانه تسعيرة بنزين ينزلون السيارة والله العظيم دبة الدهن كنا نديت بستين كلها صاعدة ما دي يشوفونه والله تعبنا أستاذ الله. بالقرآن تعبنا البارحة أنا مشتغل بعشرة آلاف يشهد الله اليوم احنا بنص الشهر وأنا إيجار حد يوم مدافع ما قاعد تطلع.
0: الله يعينكم.
1: بس خلي يشوفونا هذا والله العظيم بس خلي يشوفونا هذا وزير نقل وين نايمين التطبيقات اللي بكيفها
0: ليش
1: 2000 و3000 دينار وين تلم؟
0: ليش ما تاخذ هايبرد؟
1: ها استاذ؟
0: ليش ما تاخذ هايبرد؟
1: والله لو اكو امكانية والله لا اخذ.
0: اي والله
1: الحمد لله شكر لا يعطونا سلف.
0: اي
1: بس الموظف حايرين هاي زيدنا الراتب حتى نطلع للموظف.
0: اي طبعا
1: راتب الموظف لازم
0: لازم
1: ندمر الفقير حتى الموظف خطيه نص السنه هو عطل.
0: أي.
1: حتى لا ينقطع عليه.
0: اي طبعا لا تخو ما يزيد.
1: قال لك بطل انت من التطبيق يا اخي التطبيقات هي سيطرت على الشارع اروح انا وين؟
0: اي ما حد ياخذ.
1: كنا موظفين انها وعقودنا لين ما عندنا احزاب يعني وين نروح؟ والله ملينا
0: والله
1: وحق هذا الله ملينا
0: والله حقكم والله العظيم
1: والله ما حد يسمع
0: ما حد لا يسمع. بالمناسبة انت ترى سولف هنا يمي هم كلهم يسمعون بس يغلسون. انا مدان يعني اعرف
1: ما حد يسمع
0: يعني حسب حقيقه معلومات شخصيه هم يسمعون بس يغلسون هاي سوالف ما تفيدهم يسمعون غير سوالف يعني يحبونهم
1: يا استاذ سلطان اكو تطبيق تطبيق ما عنده مكان ما عنده رقم تليفون تخابره
0: بالعشي يسوي
1: ما عنده معلومات اليوم اكو ناس تنسى يمني غراض تخابرهم يا بين رقم الزبون الصاعد ويا حتى يرجع لهم الغراض. كابتن ما نقدر نعطيك اياه شيء اذا شو ما تعطيني غير ما نعطيني وياي غراض. ناس نزلوا وياي بالشارع ما عنده المكان ما تظل معلوماته ما تعرف يعني والله تطبيقات بغير دول كلها يعني هسه ما نقدر نذكر اسامي بغير دول معروفه. هذيك مره صعد وياي واحد من كندا سولف لي يقول حتى رقم الاجره اغلى الخصوصي ما دا يحاسبوا
0: دا
1: يشتغلوا يعني ياخذون عطله 4 سنين ويجون يشتغلون تاكسي وياك ويفتح لك محل.
0: أيوة.
1: يحارب
0: القطاع يدخل ياك بكل شيء والله بكل شيء
1: والله دمرونا
0: والله العظيم
1: يا اخي انت شلون قاعد تشتغلون
0: ما ادري
1: يا اخي الشعب تعب.
0: ايوه
1: يعني هسه اليوم الساعه بالاربع راح تصير انا ب 12000 فلوس بنزين ما مطلع
0: الله
1: سياره تعبت لا كل انت تعب.
0: الله يعين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا حبيبي بالعكس يعني انا اعتذر انه ما نقدر نلقى لكم حل بشيء. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا مع السلامه باي باي. ليش تاخذ منه وين تاخذهم توديهم كلهم شو تسوي بيهم لك انت مو راح تخاف تقلبهم والله العظيم تروح تقلبهم انت. اي طبعا عادي عندنا مثله واحسن وأجمل وأروع بس أنتوا عراقيين شوية عندكم مشكلة بالتصالح مع النفس. يلا شنو اتصال حبيبي الله يخليك والله العظيم هسا غير هم يسمعوني يقوم يطوني فلوس راتب سمودي يطون رواتب ذولي يطبلونهم سأنا طبلوا ما حد يطيني والله العظيم مدين يطوني

0: أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-11-4-115. سؤال حلقتنا لهذا اليوم شنو؟ سؤال حلقتنا يقول: في حال صارت عندك فرصة أن تسافر مع أحد المسؤولين العراقيين، مهما تكون مصدر المسؤولية مالته، سياسي، مسؤول عادي، ما عندنا، فعندنا ديوه. المهم، من هو المسؤول اللي تسافر وياه؟ وين تروحون؟ لأي بلد؟ وليش؟ إيش معنى هذا المسؤول؟ فتقدرون طبعا تتواصلون ويانا وتكون ويانا على الهواء مباشرة. قلت حلو سفرتك ويا مسؤول، ترى حلوة. ولو مسؤولين أغلبهم تدرون، أعطيكم في السالفة، أغلب المسؤولين ترى بجيبهم عقرب ولا يوم الموضوع أرياحية. بس بجيبهم عقرب شوية، ما كلش والله ولا كل شيء، ما شفت أشوفهم يجون لهناك، ما يوم الموضوع يغلسون يا باشا. المهم والله العظيم. طيب يلا خلينا، عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم حبيبي.
0: السلام ورحمة الله.
1: الو
0: الو، اسمعك. الو
1: الو،
0: من وياي؟
1: ابو سجاد.
0: ابو سجاد طالع.
1: ها،
0: منو؟
1: انا احمد.
0: احمد شنو تحتاج؟ اقول له ابو سجاد
1: شنو تجي له؟ يا طن رقم ديوان اصل الهيار.
0: شنو الامانه؟
1: فماك شيء خالص.
0: انت غير تقول هسه تتي ابو سجاد ومخابر عليه. اي
1: هذا رقمه؟
0: هو هذا رقمه؟
1: هو انت؟
0: انا ابو سجاد. قول
1: وينك
0: انت؟ وينك؟
1: انا جايك بالطريق. انت وين؟
0: يلا تعال دوصل ومخابر.
1: اه
0: والله
1: شكرا حبيبي.
0: حبيبي يا حبيبي، كرم الله. ابو سجاد، ابو سجاد حصل هذا بطاقة. وين؟ والله ما ادري بلال، وين ابو سجاد؟ حيجينا هذا، يجيب لنا بكل شغله زينه. بكده هسه تخيل ابو سجاد يطلع فد واحد حوت مال ماسوق، وهذا ده يوصل له دولار، وجايب له مثلا، اي قال امانه هو اللي ما حكى شنيه، مثلا ده يوصل له فد مليون دولار. الله اكبر، ولا بلغ عليه الدوله اخذن. والله انت صغ ابو سجاد؟ لا انا ابو سجاد، انا ابو سجاد. فيك؟ الو.
1: يا الله
0: يا اهلا وسهلا
1: حبيبي كايتنا العزيز. بس خلي بزولك اللوكيشن.
0: اي
1: الرقم اللي قبل شوية خابرته.
0: أيه؟
1: هو صاحبي هذا، أنا أبو سجاد.
0: أنا أبو سجاد.
1: كان سلطان سلم الأمانة لسه سلطان.
0: أي بدي أوصل أمانة؟
1: إذا ضروا.
0: أي.
1: بعد سلم هي.
0: ما حكي. ما حكي.
1: إيه غير يقول شيء الأمانة.
0: شيء غير يقول شيء الأمانة، والله كان وصلت. لك عيني تحكي.
1: لك بس يقول شيء الأمانة، خابوا أنا قيادة أو.
0: الله. أقول لك أكو توصيل عادي كاش فلوس؟
1: أكو إيه عادي.
0: تصدق؟
1: والله عثقة.
0: عثقة؟
1: اي عثقة.
0: هو ذا الرقم غلط ماخذة يا ثقة.
1: نقول لك وين ثقة بالموضوع؟ انت وصل لنا بيا رقم غلط، الله يخليك.
0: ما ادري يا رقم دق عليه والله.
1: غلطان باخر رقم.
0: عمار يا رقم دق عليه هو. الاثير؟
1: على اثير؟
0: انت نفسك دقيت على ايش؟ دقت على اثير ولا على اسيا؟
1: انا دق على
0: اسيا. على اسيا، عاد على اسيا.
1: يجوز.
0: يا هسه احتمال يدزلنا لوكيشن. والله اقف خليني اشوف الواتساب مال الاذاعة.
1: لوكيشن. يلا لوكيشن عين سايقنا
0: يا مس.
1: اخذ امين بغداد السابق.
0: امين بغداد السابق.
1: نعيم عبعوب.
0: اي وين تودي؟
1: اخذ والله اخذ دبي.
0: زرق ورق.
1: اي اقول له حبيبي نعيم تعال شوف هاي الزرق ورق شلون تخبوا. سوالف حمد لطيفه. ابي نعم نسوي لنا زرق عوف الورق مريض.

0: اي بس
1: زرع بس زرع
0: اي صدق والله
1: احسن من هاي الازدحامات وهاي اللعبان نفس سوي لنا بس زرع الورق ما نريده
0: الورق احنا نجيبه
1: الورق موجود
0: ابو سجاد هاي وصل لورق
1: يم الشايق الورق يم الشايق بس الزرق لا
0: الزرق لا
1: كان اطحاب السحاب الحلوه
0: زين خلينا ننتظر الورق مال ابو سجاد ونروح نشوف ناخذ الاستاذ نعيم عبعوب ونطلع بيه لدبي ونشوف
1: ونطلع بيه
0: الزرق
1: عمار كامل رحم الوالد يقول لك ايش السايق
0: اي والله يا طلع رقمه للسايق مناسب
1: اذا طلع رقمه الزوليا يمني بعد
0: والله يا نهايته ايش قد نهايته

0-2-1-0-1-1-1-5 زينة مرحبا أستاذ، ممكن تردد الإذاعة بالراديو؟ عيوني زينة 91.5. علي عمار ناخذ وزيرة البيئة ونعزمها على سمك يا أبو نواس. خب يقول ردك لها تقول لك شو اسمه؟ ايه صدق بالموصل تاخذ الموصل ودي وزع ما ابو جنى مو ملتي دي وزع شبس وتاهوات. المهم ف سؤال حلقتنا اليوم يقول اذا قلت لك اطلع سفره الى بلد ما وخذ وياك مسؤول عراقي، منو تاخذ وياك ولاي بلد تروحون وش معنى هذا البلد وش معنى هذا المسؤول؟ سؤال حلو جميل لطيف، اعطيكم بيه قفله تموت والله. صدرك مجاني.

0: يلا ناخذ اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك الحبيب؟
0: كل الهلا. شلون الاخبار؟
1: ان شاء الله بخير، مرتاح ان شاء الله.
0: شلون امورك؟
1: الله يخليك. هذا يقول ابن الحضاره.
0: الحضاره الجميله.
1: روح لهذا البلد، الكوكب الثاني.
0: يابان.
1: اليابان.
0: من تاخذ وياك ابراهيم؟
1: والله هو اكو شخص متناقض، بس انت تعرف اذا اخذه وياي هو في اي بي.
0: اي
1: اخذ ترام، انت تخيل اخذ ترام وافتر وياه.
0: اويلي
1: فلوس على ونس على كله واصل. واصل
0: كله واصل. هسه اكو واصل. هي وهاي السفره تصير واصل احترام وواصل خوف.
1: ومن يندق بيك انه هو يوجهها عليهم.
0: بالله العظيم،
1: يعني انت تخيل تمشي ويا شو اسمه الجروب الفريق مال ترامب.
0: الله لا، هو نبو هذا مخبل. ما تقدر شو اسمه
1: يعني تستقر عليك 100 متر.
0: صدق بتعدون عنك.
1: نروح لبن الحضاره.
0: حلوه والله هناك.
1: شو اخبارك؟
0: الله يسلمك حبيبي، في دول عمرك.
1: الله يحفظك. حلو سؤالك اليوم، ممتع.
0: الله يسلمك. والله يا دعدت شوي نفتح افق التخيل للمستمع، بركه الله ان شاء الله.
1: شو سوى الناس ضاجين على صوت
0: والله عمي. اي والله
1: مسكنات هاي.
0: هاي مسكنات في ذاتك. طيب
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بك، مع السلامه. هلا بك. ناخذ اتصال يعني. الو.
2: الو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا هلا ومرحبا. من جاي؟
2: مروه.
0: اهلا مروه، كل الهلا.
2: شلونك؟
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: سولفيني، المن تاخذين؟ يا مسؤول ويا دوله وليش؟
2: اول ما طرحت انت السؤال انا قلت اخذ فد اول مستعد البرنامج انه افكر زين. انا يعني المسؤول هو وزير التعليم العالي.
0: وزير
2: الموضوع يعني
0: اي
2: دوله اوروبيه انا يعني، او الافضل انه الامريكا او بريطانيا، لانه مستوى التعليم عندهم جدا متطور.
0: طيب ايش معنى تاخذين هناك؟
2: اسوي بحث على مقارنه كومباريزن بين الترديشنال ميثود اوف اديوكيشن طبعا مالتنا بالطرق التقليديه للتعليم.
0: تعليم
2: ايه؟ واخر ما توصل اليه التعليم بالدول الغربيه.
0: اي ايش راح يصير؟
2: وعلى اساسها نحدد ذا بيست ميثود فور اديوكيشن ان ايراك.
0: زين،
2: وهذا الريسيرش راح يكون يعني
0: وانت برايك ممكن راح يصير يعني جاب لنا اياها وجاب هاي الاساليب وكل المديتيشن او الموجوده راح
2: ما حد يشتغل
0: لا احنا نحكي على العدنا.
2: طالب نحكي على طالب. لا استاذ، لا طلاب هوايه كل زينين. واكو عوائل يعني مو كل الاحتكار خاصه جامعه مولا.
0: زين،
2: لا اكو طلاب هوايه. انا نستقبل هذا التقدم، اتمنى هذا الشيء.
0: حلو.
2: واريد اغنيه مال محمد عبد الجبار احلفك في المحل 20
0: سنه. ايه ترد لايامنا وترجع علينا.
2: ايه ولازم، وبعدين اقول لك ليش.
0: اوكي طيب، سمعيها باليوتيوب. والله تخبل. تحياتي لك. هلا بك، مع السلامه. باي. يلا عندنا اتصال. يلا فاصل، يلا فاصل نرجع لعد. اوكي طلع فاصل عندنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: هنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. نكتب شو يعني.

0: عندي صديقي تعبني والله العظيم, يعني ماكو واحد يعرضون عليه منصب ما يقبل ياخذه. صغير ياخذ زين, يعرضون عليه منصب ما يقبل ياخذه. اي والله العظيم فول سوى ما يقبل لا لا ما يحب, هو ما يحب أمال يعني. المهم هسه طيب يلا شنو عندنا اتصال؟ الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: عمر معن من بغداد.
0: عمر معن شو جتي بطريقة نغمة هيجي عمر معن من بغداد تحسك مشارك ببرنامج عرب ايدل.
1: نقدم لكم
0: واو
1: اليوم الدليفرية تخابر عليك.
0: اليوم ما
1: عرب ايدل
0: والله حلقة مضروبة اليوم بالقرآن شبيه. هاي مال خميس هيك اوكي امشيها لان خميس وتقول على العالم شوية نبلش من وقت بس اربعاء شكله
1: خميس لان البارحة ثلاث ساعات يلا وصلت البيت
0: وطلعت والكعبة شكله خميس اليوم حتى الحلقة مال عبير داس ما عم داجي بالطريق شكله خميس ما ادري ويمكن اليوم خميس هسه حتى رئيس الوزراء راح زيارة يعني الاربعاء غير زيارة الخميس ما اعرف. يلا ويا من تروح ويا بلد ومنو؟
1: والله اروح ويا معالي وزير الكهرباء وكيله والمهندسين التنفيذيين
0: الجروب كله اي
1: والله
0: زين وين توديهم
1: لالمانيا؟
0: ايش معنى
1: 15 يوم
0: تشتري لهم مرسيدسات؟
1: لا لا
0: ها
1: مرسيدس يعني اخذ وزير كهرباء بالمانيا اشتغل لا اخذهم لالمانيا والله يعني يطلعون على الشركات الكهرباء التنفيذ
0: اي
1: المحطات
0: زين
1: يعني والله واحد يعني أي. يعني والله العظيم اذا يصير والله يطلعون بس يطلعون وبعدين ننفذ نشتري نسوي نطور هواي قدامنا يعني خلنا نبدي هسه صفحه جديده
0: اي
1: وانا هذا من ضمن اختصاصي يعني فني كهرباء
0: تاخذ
1: يعني شي يريدون انا حاضر والله.
0: زين انت عندك معلومه الى انه كل وزراء الكهرباء اللي جاءوا من بعد ما كانت نعم. هيئة هي كانت هيئة الكهرباء من بعد نعم. ما صارت يعني الهيئة وزارة كلهم أصحاب اختصاص؟
1: أستاذ سلطان مو شي يفيد الاختصاص بدون ماكو خبرة
0: يعني مثلا ستتحكي عن كريم وحيد اختصاص
1: يعني هسه أنا فني
0: أيها مسامر رأي
1: يعني
0: اختصاص.
1: فترة سنين بالمهنة وكل شيء نعرف يعني
0: أيه.
1: من يجيك واحد يعني مهندس وتوه متخرج أو صار له كذا فترة إدارياً ما طالع مهنياً مشتغل
0: أيه.
1: تختلف أستاذ والله
0: أيه بس هم لا أنا أقول لك اختصاص يعني بقى قاسم الفهداوي اختصاص أيها مسامر رأي اختصاص نعم. كريم وحيد اختصاص نعم. كلهم اختصاص بس هم مشكلة كلهم نعم. اختصاص بس كلهم ماكو شيء يعني ما حسوا شيء بلكت يعني الله يجي
1: يضايقهم خلي بلغول الدولة رئيس الوزراء والله اذا اكو الوزير يجي جهه ضايقه حزب ضايقه خلي بلغوه والله يعني ترى مفتوح بابه وهو وزير يعني بعد
0: هسه خب وزير كهرباء جديد يعني اصلا هو ابن الوزاره ابوه اكبر مستثمر للكهرباء في العراق طبعا
1: اي فيعني نتمنى يسمعونا
0: حج طون الكهرباء طون يا والله طون يا خل شوف شنو وضعها
1: انت تاخذها
0: انا اخذها يمي والله العظيم يعني انطيني 6 شهور
1: التيل يقوم يطلع
0: اقسم بالله 6 شهور اذا ما خليت العراق ظلمه سندس مو هندس سندس ما تشوف نفسك والله
1: لا
0: العظيم
1: لا ارجو
0: اول مقاوله اسويها رفع كل شبكه التوزيع الطاقه الكهربائيه في العراق والتيوله اول عقد ابيع التيوله والوايرات كلهن
1: هاي منتهين منها منتهين

0: وضعهم يعرفون وضعهم عندهم الأسس كل شيء عندهم. بس جايين هنا لهدف زيادة الدخل ودير وجهي وروح.
1: ما محقهم يعني هم قضوها ميتين جوع فترة طويلة وقضوها يعني متلطلطين بين الدول فبالتالي يعني
0: هم ما احنا ما قايلين شيء قد ياخذون نص طول مو ياخذون 95%
1: ويطلعون الاقتصادي مو هو ماكو هسه اخذ 95 نو برجع عليك بالخمسة قال لك ما تستحقها ما تستحقها
0: لو حتى الخمسة حيشيلوها
1: والله والله العظيم انتم تحكوني الخرس والله العظيم عم ايال 5% 5% راح ياخذ 5%
0: والله
1: لا 5% هذا طبعا هذا طبعا ايش قد يسوي مشاكل ال5% مثل مستر فايف هذا كان سوالنا اللي جانا والله العظيم فد مشكله
0: يا استاذ ما أريد أنا بس أريد الله يهديهم لا أكثر ولا أقل
1: ونستر على 5% مالتهم
0: ويهم وطردهم
1: نستر على 5% نحافظ عليها
0: إيش تسوي يا بقت لنا اليوم زين ما عندك دخل بسرعة
1: لا لا اليوم ما اليوم سريعة ما عندنا
0: اليوم أربعاء
1: أنا تعبان الخميس بركة الله وقفوني عن العمل
0: الله عظيم سمعتم هاي
1: اجي بركتي يوقفونه يجي كتاب شيء من الهيئه من الاداره اقدر اروح لربي ليش اخذ اجازه حرام طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
0: حبيبي
1: مع السلامه عمار اذا اذا اذا جانا كتاب يعني محتوى هابط او اذن سوالف ماكو من الهيئه يا يعني مو من الهيئه هي هي تجينا على لا اصلا اقول لهم اني وحدي والقرار شان قراري وبقيك التداوم انا اتوقف والله العظيم انا اتوقف عادي ما عندي مشكله اقول لهم بس المخرج واحلف انا بالهي اقول لهم مخرج خطيه ما له خص لا تجي تداوم هنا وتداوم ماكو برنامج وما تطلع

0: ارجع اشتغل بس انا ما راح احترق ونحترق كلنا. من حقا تتغلى انا تمام والله انت هسه موز محروم ليش؟ شو مسوي؟ شو مسؤول اني؟ طينا اتصالكو؟ الو
1: سلطان
0: هلا
1: هلا بالغالي
0: شلون الامور؟
1: والله
0: ها
1: ماشيه
0: شو ما مرتاح لي هاي مال ها والله ماشيه
1: ماشي ما تقدر تروح دربي تقدر تروح وياك
0: وين تجي وياي؟
1: دربي
0: شايكتي شنو انا عمر ما اخذته اخذك وياي محمد شنو
1: هو بالعكس احسن
0: لا لا ما ماكو لا عادي ما اريد لا سيارتي موجوده وحلوه وتخبل واروح بيها واجي عادي براحتي
1: ايه اوكي والله شو فيها البرادو
0: مثلا شلون هالنوب بالطريق تخبل والله
1: تخبل اجيك انا من هنا بالشارجر
0: اي أو والله اخي والله مقلقين انتم جماعه الشارجر بالطريق الخارج بالكعبه فد مزعجين الله اكبر عليكم
1: يا بس قد انسب
0: يعني واحد بعده ماني بالمناسبه بس خلي ببالك والله ذيك مره راجع انا وابو لاند كروز واثنين نتوينتي اربعه ونكبس ونمشي ونمشي نمشي هسه المشي كان حلو ويجيك واحد بالشارجر تشك تشك تشك تشك تشك تشك وين شو تريد هو طريق سايدين وين شو تريد انت؟ نوب طلع لي قدام قام يمشي يعني حاله حالنا 170 180 170 180
1: اي بابا
0: عجي تشك تشك تشك لعدته
1: لا وهي تشك تشك يمونة بابا هي يعني انت مو تمشي تحس بروحك اللي هي عابر ال 200 يعني بدون ما تحس
0: لا حجي مزعجين انتم
1: والله
0: العظيم
1: بعدين من الباوع على الجيت شنو شو 100
0: شو 100 نرجع نزلي
1: ارجع بس اي هذا الوضع بس انا اوكي انا مزعج اتوخى طريقه انت
0: ما اعطيك
1: شل البيسه انت شنو
0: ما اعطيك
1: شل البيسه
0: ما اعطيك ما اعطيك اظل تشك تشك للصبح وانه شلون عود الزق هذا عامي ابدا عامي وانا عندي هوك لي ورا اعوفه اي والله ليه دالزم بريك ينزل جوي القى جو التانك يا
1: نلتقى اقول لك جنة العراق
0: اه اوكي ملتقى هناك يوم كمان عبد الله طيب خبل والقران اقول لك يلا يا مسؤول تاخذه وياك وين تودين يا دوله وش تسوون وش معنى لا لا لا لا انا اريد مسؤول يوم مسؤول عن مسؤولين خذ لي مسؤول خذ لي مسؤول وياك
1: مسؤول اذا تاخذ
0: تاخذ
1: ابو الكهرباء
0: حلو اوكي سيد وزير الكهرباء تاخذه وين تودي
1: وين شركه عالميه مثلا سيمنز جاز اوكي هذول الشركات يروح يسوي عقود وياهم
0: وانت ايش مستفاد رايح وياه
1: اي سفر بلاش
0: تاخذ ما تاخذ مالي فاد
1: بس مالي فاد
0: مالي فاد خبل والله العظيم حسبوا لك حسبوا لك بوكيت ماني صدق منك انس حسبوا لك بوكيت ماني تخبل
1: تخبل بوكيت ماني
0: شركات
1: اهليه وكانوا يحسبوا لنا شغلات
0: تخبل نوب عاد عاد شركه صدق
1: الامور
0: لا محمد لعبتها صحته والله العظيم
1: قلت لك اجي وياك لربي بعد لا ما اخذك وياك
0: لا لا ما لا ماكو نلتقي بالسيطره انا وياك طيب تحياتي
1: باك على عمار
0: لا ما اخذه بقى. ماكو انا راح
1: اي بقي
0: خلي بقي دام هنا لا هو خطيه شعليه هو انا حكيت وحدي انا حكيت وما حكيت
1: حط الكاميرا بس على الكرسي وحده
0: ايوه تحياتي لك حبيبي محمد مع السلامه
1: حبيبي عمار هلا هلا هلا سلطان
0: شنو شو تسوي منو ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: هو يقولون البلد ينهض بثلاثه الزراعه التعليم والصحه
0: زين
2: احنا ناخذ ذول الثلاثه
0: لا لا لا من وياي اول مره
2: وزراء.
0: من وياي
2: ابو يوسف
0: ابو يوسف تاخذهم ثلاثتهم منو بتحير فيهم هناك ايش واحد اخذ من عندهم صدق
2: انا ما اخذ وزراء وزراء ما يفيدون
0: لا ايش تاخذ
2: من سنوات ويتغير
0: اي
2: اخذ مدراء عامين
0: هوايه تكلف الدوله باوع طمع هذا هوايه اراد لكم طيارتين
2: ما حتى نطول بالسفره مره
0: ثانيه ان شاء الله اي مالي فادي طلعنا هواي زين اوكي وين توديهم
2: والله وديهم لالمانيا هناك
0: اي
2: شوي هم جو طيب
0: اي
2: ماكو حر
0: زين اي
2: ونشوفهم هناك شلون يديرون هاي الثلاث وزارات
0: زين اللي هي التعليم والصحه التعليم والصحه ومنو
2: والزراعه
0: والزراعه اوكي
2: احنا عندنا الزراعه منتهيه ما شاء الله
0: لا ماكو وين
2: التعليم
0: طرق الفجل والكرفس احنا كل شيء ما عندنا
2: بس الخضره.
0: اي زين.
2: التعليم منتهي والصحه يعني هسه بهاي الوزاره الجديده شويه احسن.
0: اي
2: بس احنا ما نريد وزراء، احنا نريد مدراء عامين اللي باقين بالوزاره.
0: مو مدراء عامين مو هم تابعين شو اسمه
2: المنتخب،
0: لا
2: تاخذ موظفين. والله
0: تعبت والله ما ادري. اقول لك هاي اوقف بنص الوزاره يا هل يا مضيع المناخات هيك ما كثر تعيط بيهم والله، وتلزم لهم صونده تشبعهم كثر الوزاره كلهم ما يعني انفعاليه نعتبرها
2: انفعاليه. وشك زيجي
0: وعرق روحي
2: وأحرق روحي
0: بالوزارة والله العظيم. وآخر كلمة أقولها خطيتي بركبة هو الكتني وفلان ذبب رأس الوزير أقول اسمه هي بعد خلاص. وخلي عندي ثلاثة أربعة من أصدقائي يصوروني ينزلوا فيديوهات ينتشر تصير تحقيق قضية رأي عام، لأن إحنا ما نشتغل بالتحقيق يعني
2: إيه والله إلا
0: صير قضية رأي عام. صير قضية رأي عام دنيا تحترق وهذا، وأنا أطلع هنا أنا وأحكي الخبر وأقول والله يوسف إيش صار.
2: أنا قلت أنا قش ما استفاديت،
0: احنا راح نستمع
2: انا كنت ما سويت الدهزه كنست براسي
0: وانا وش فيك انا حتونس واخذ فلوس يعني حظل احكي بالسالفه يخابرون جماعه الوزير على اساس سلطان دمشي بشرفه كاي دفتره. لا الله يخليكم والله ابو يوسف صح ابو يوسف
2: ابو يوسف
0: اي والله ابو يوسف خوش ولد كلش عزيز علي يا بثلاث دفاتر والله عزيز خمسه احتمال يصير مو عزيز يعطوني خمس دفاتر حلوه
2: تعال خمس دفاتر حتى مو اسمه عزيز حتى رقمته مسحه.
0: هاي ايش بيك والله اقولهم قول ما بيوسف هو فد واحد اجى قال انا راح اسوي او انه بعترف عليك ابو يوسف تسويها بشرفك ارد ابدل السياره. بس ابو يوسف خطيه برقبتك اذا سويتها ما قلت لي والله العظيم مشكول الذمه. اي دير بالك
2: والله انت صديق اسمه ميثم احنا اثنيناتنا اصدقاء البرنامج يعني غير صوره جزء قبل لك.
0: اي عافيه. اي وانا ميثم ما نطق دفتر والله. اي الله يرحمك ابو يوسف والله شت خوش ولد الله يخليك تحياتي لك. انا مع السلامه.

0: ناخذ يانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: نعيم عمار يعتذر من عندك، لان الحقيقه الحاسب مال البث مرتي انطفت مال الاتصالات.
1: لا عادي، ماكو مشكله. هذه بيها اشتري اليوم ويا عبير خط ان شاء الله قلبه.
0: اي والله
1: اتصال تسع انقطع. اي لا عادي. ابو ارسلان غالي
0: حبيبي
1: حبيبي،
0: المن تاخذ
1: شنو اليوم؟ سؤال شنو السؤال؟
0: بس ما سمعت لاصق سعدك. انت ما سمعت شنو؟
1: والله العظيم ما سمعت بالقران ينكسع انقطع البث. بس اذا اسمع، انا ازيد شيء اسمعك بس على التيك توك. يعني صوتك يكون صوتك عالي. على الراديو لا يكون صوت ناصي.
0: طيب السؤال يقول السؤال؟ منو اذا قلت لك انت سافر الى دوله معينه بس تاخذ وياك مسؤول، منو المسؤول اللي تاخذه وياك؟ وش معنى لهاي الدوله وليش؟
1: ولا واحد اخذه.
0: لا ما يصير، لازم تاخذ واحد. لازم تاخذ مسؤول واحد على اخر. والدولة معينة وليش تاخذه؟
1: وزير الكهرباء.
0: وزير الكهرباء.
1: ايه. واجيب هنا لألمانيا.
0: زين.
1: اقول لك شوف العالم شلون عايشه.
0: ايه.
1: لانه انا عديلي اقول لك اياها صراحة، عديلي كان مهندس بالبصرة.
0: ايه.
1: على زمن ما نحكي اياه هو. المهم راح ولا.
0: زين.
1: الله لا يرده ان شاء الله.
0: ايه.
1: راح تركيا. قاس المواد الأعمدة، تعرف البصرة مو مثل جو بغداد.
0: صحيح.
1: فلقاها مطابقة المواصفات المن؟
0: الأجواء
1: العراق أو أجواء البصرة.
0: حلو.
1: راد يستورد. يجيك كتاب من بغداد. من بغداد ومن عنده من مكتب مالته. هسه عادي اللي توفى الله يرحمه.
0: طيب.
1: دز عليه المدير.
0: إيه.
1: قال له استر عليه، الله يستر عليك.
0: يابه.
1: أنا صاحب عائلة وأنت صاحب عائلة.
0: إيه.
1: قال له شنو؟ قال له هذا الكتاب طلع من مكتب مالته.
0: غلس.
1: قال له ألا ناخذ من جيراننا. ايه. من خوارنا.
0: ايه.
1: من تركيا. قال له مو هذولي غير مطابق لنا. قال له العمود ما يطول عندنا ينكسر.
0: ايه.
1: قال له خلاص نفذ وما لك دخل.
0: ايه.
1: يحلف ويتكفر يقول العمود النصبه من انا. ايه. الأعمدة الضغط العالي.
0: ايه ها الضغط العالي.
1: ايه. يقول ما يطول اسبوع ينكسر العمود ويطيح.
0: يا يابه.
1: عرفت ليش؟ يقول له شو جاي الشم بذيل السمكه؟ قال له مو غير واحد الشم من الراس. قال له مو اريد اشوف الخيسه وصلت للذيل ولا.
0: اي والله وصلت بشرك.
1: وصلت وعبرت.
0: وصلت وعبرت.
1: والله العظيم هذا عدل يسولف انه يسولف وما مصدقين. قال والله انا قريت الكتاب بعيني. اللي ما يستورد من هاي الدوله والله اعلقه هنا اعدمه.
0: يعلسوه.
1: تركيا انسوها. تركيا من ناس استورده. يقول رحنا جبنا من خوالنا على حسب الاصول قمنا ننصب وكل ساعة يخابروني طاح العمود انكسر.
0: ايه.
1: والمدير قال له ايش تسوي هسه؟ ما عندي شغل عمل.
0: قال له غلس خلاص مشي.
1: طالع انا قال له هاي مشيها.
0: ايه مشيها.
1: يقول كل ساعة ماخذ لنا عمود كل اسبوعين ثلاثة شهر. وشدنا لنا عمود ثاني.
0: طيب يلا. طيب.
1: يلا.
0: أنا ممنون، شكرا جزيلا حبيبي.
1: الله يسلمك. ما عندهم غيره سلطان.
0: والله ما
1: غيره. ما عندهم والله العظيم ما عندهم غيره.
0: والله صدق.
1: اللي عنده غيره شويه جا خاف على هذا البلد. يعني نصور انت من 2003 لحد 2000 وهسه احنا 26 يعني طب 27. كهرباء ماكو مثل البشر. هو يعني ابسط شيء. ابسط شيء احنا طفت عندنا نص نهار الدنيا احترقت عندنا بالماني منطقتي. ماك واحد ما خابرنا ويعتذروا من عندنا. قال عم صار عندنا حادث المحولة احترقت.
0: أيه.
1: وجت الاطفائية ونشرنا. وجا مدير البلدية واعتذرنا من العالم. ماك الساعة 9 بالليل رجعت الكهرباء طبيعية.
0: طيب تحياتي لك نعيم وانا ممنون منك.
1: والله
0: حبيبي شكرا جزيلا.
1: فورد انا بسرعي فور دمي ما اعرف ليش. الله يسلمك.
0: تحياتي لك. هلا بيك. باي باي
1: حبيبي. بعد يلا باي باي.
0: تفضل. ليش ايه مو ناخذ اتصال. الو
2: كبير
0: عيوني
2: شلونك حبيبي؟
0: هلا
2: بالصحة الاحوال.
0: ايش راح تسوي؟ المن تاخذ. هاتك ما احب هاني. اخذ لي مسؤول وروح يا دوله يا دوله ويا مسؤول.
2: سلطان اول شيء مع احتراماتي للمستمع الكريم جنابك المحرش. ما اخذ ولا واحد منهم.
0: ما يصير لازم تاخذ. ايه
2: لا تسمحي بس. اول شيء ما يشرفني امشي وياه.
0: طيب
2: هاي وحده من باب سمعتي.
0: ايه
2: تمام. وترى ما بيوم واحد ما يفتن. لا كلهم يفتهمون.
0: لا لا كلهم مو.
2: والدليل الدليل صار لهم من 2003 لحد الآن يفتكون حيا. يطببونا بأزمة ويطلعنا من أزمة.
0: يا الله.
2: فما معقولة ما يفتهم لا يفتهم. وشاطر وذكي وشيطان وإبليس. كل شيء يعرفون.
0: إيه والله كل شيء يعرفون. إحنا كل شيء ما نعرف.
2: كل شيء يعرفون. كل شيء يعرفون وداعتك.
0: إيه والله.
2: هسه إذا يردون يسوون العراق. خلال يعني يسوون مصالح بينه وبين نفسه. المسؤول الكتلة اللي يطلع من عنده تفرعات.
0: إيه.
2: أني أسامحة من ناس سنتين. الشيء اللي بيسوي خلي يسوي بس ينظم البلد.
0: ينظف لو ينظم.
2: ينظم البلد
0: يعني يقدر
2: تمام زين سلطان
0: بس ما يسوي
2: انت موظف انت موظف قطاع خاص صح شو تريد تصير وزير
0: ممكن اصير ليش ما اصير
2: لا انت يعني انت بينك وبين نفسك عندك طموح تصير وزير
0: انا لا مو طموح اصير وزير
2: تمام انت شو تريد راتبك عيشه كريمه قاع بارده امشي عليها مو قاعد باردة يحط لي سيراميك ويطش فيها مي لا أريد من أروح من أرجع ما أقول الحمد لله إنه رجعت لبيتي لا من راح أروح أبقى أؤمن بقضاء الله وقدره إنه راح أروح بس الباقي مرب الحمد بس البشر اللي يزعج ليهم بالشوارع
0: أي ذول يا أمه هم هنا
2: ذول شلون أسلم من عندهم فما أخذ ولا واحد بيهم وأسف على باله
0: حبيبي تحياتي لك
2: رئيس
0: حبيبي قلبي مع السلام باي باي بالمناسبة يعني يمكن سؤال هسه مصطفى على موضوع انه طموحك كوزير طبعا ما بدي اصير وزير ليش شو اسوي يعني بغض النظر ترى عن الموضوع انا بالنسبة لي القطاع الخاص انا بالنسبة لي كسلطان القطاع الخاص عندي احسن الف مرة هشتغل ببزنس خاص بي اتعامل بموضوع تجاري على ان اكون موظف وكل العيون عليه بالمناسبة بس شوف احنا نحكي بس على المسؤولين ما حكيت فد يوم على تاجر ليش يعني مغطيات مالاته ما نعرفه بس بالتالي احنا ده نحكي عن منصب انا بالنسبه لي اي دونت كير يعني ما يهمني شو اسوي ليش يلا ناخذ اتصال الو اي ادربك انا امشيكم الو
3: الله يساعدك
0: ويساعدك
3: شلونك حبيبي
0: الله يخليك يسلمك من وياي
3: محمد
0: هلا محمد شلونك
3: سلطان مساحة الصور مالتك من السوشيال ميديا لو بعد
0: ما مساحة عمي شي راد ان عمي طلعت البارحة صفنت ميهن هواي
3: وانا انطبيت اقلب
0: قلب مالاتي لو مالاتك
3: لا
0: طيب شو محاول التخطار بالانستغرام شو شو عجب ما شفتك اقول لك هواي طلع محمد همو هواي
3: ما يخلصن
0: نوب
3: احنا الناشرين
0: هالقد لا نوب اللي قفت فد 3 4 بوستات بالفيسبوك على الفيسبوك عندي برايفت يا بش قد هن ما لهم معنى
3: هن هي الطيان وين لا انت والله جديد بالفيس اول ما
0: هو الفيس
3: مصايب
0: ايه؟ فيسبوك عندي بوست ناشره بال 2010 عن وحده اسمها فيرونيكا وحده من اشهر يعني بنات الليل وبذاك الوقت أنا مقارنها بالسياسي العراقي فعمل ذاك الوقت أنا سوي والله العظيم اللي متبرع بدخلها لمدة شهر لمساعدة أهل القرية بعد أن غرقوا والله يعني بذاك الوقت أقصف بيهم قصف عندي قديم وأنا عبال جديد والله
3: كم جبت لهذا الموضوع ما اليوم
0: يخبل
3: موضوعك
0: نقول لي وين المن تأخذ وين تروح يا
3: أروح المال دي أخذه وأروح
0: من هو
3: اي مسؤول
0: لا واحد قال لي ما يصير اي مسؤول
3: يعني
0: منو
3: ابسط وزاره شدنا احنا
0: ما يعني احنا البيئه عندنا الثروه
3: البيئه ابو البيئه
0: ام البيئه
3: ام البيئه
0: ايه
3: اروح بيها المالديف
0: الثروه تروح بيها المالديف
3: اي استفاد بيها سفره يعني راح اتونس لان انا اخذهم ما راح يستفادون شيء لانهم ما يدرون بيها
0: ها انت يعني انت جاي شو اسمه يعني
3: استغلالي
0: فول انت واحد استغلالية
3: اطلع المالديف اتونس
0: زين خب انتظر خيسمون وزير السياحه واخذوا وياه كم سياحه وهم مالديف وراوي وكلام
3: اي وزير اخذوا وروح المالديف
0: لو تدري ايش تاخذ

0: اخذ وياي انا.
1: انت انت بعد رايح وياها سفره بعد براحتك، انت خذ وياك
0: بعد براحتك.
1: لان لان اعطيك نصيحه، المالديف يعني لازم تاخذ لفتك وياك،
0: لازم
1: يعني كل واحد لفته وياك. اي لا حاج ما تفيدك هناك. اي الله يسهلك. حلوه خوش سفره والله، حلو تفكيرك منطقي بصراحه. حضر جوازك، حضر الجنطه، يلا شد راحتك. اوكي تحياتي لك حبيبي، مع السلامه. هلا باي. أبو السلاطين أخذ وزير الداخلية الإيرلندا دبلن وأشوفه محلات العطور مفتحة والحياة ممت أثرة عادي. حلو. أحمد على الكهرباء، بسنة 2012 تركيا قدمت عرض كهرباء 24 ساعة بالعراق مقابل لتيولة ما قبله الجماعة. يعتبرون تيولة يعني جزء من سيادة العراق بال 2012. ما ينطل يلا. ما يقبلون، ما يقبلون حاجة. لا لا احنا السيد السوداني سوى ابو نؤاس سوى شارع، لا لا تقدر تعبر بيه، لا تقدر تسوي، لا هاي رقمه رقم لابو نؤاس سوى شارع. حس انه غير شارع يخلص، سايد مبلط وسايد ما مبلط، والسايد المبلط قام يتكسر. حبيبه مصطفى شنو حفر هالحفره لحد الان 50 مره ابو نؤاس اكو حفره يمسحة الحريه قريبة على شغل مالتنا، 50,000 مرة تبلطت وانضمت وترجع نقرة، ترجع نقرة، ترجع نقرة، ما تفتهمه. طيني شنو هسه اتصال؟ يلا اتصال، ألو.
2: يا الله.
1: يا الله.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: شلونك يا حبيبي؟
1: شلون الأخبار؟
2: أنا ممنونين صعدت الاتصال.
1: الله أكبر، شلون الأمور؟
2: صدام أبو مصطفى، أبو مصطفى.
1: صدام شنو الموضوع؟ وين تروح صدام؟
2: شنو انا اروح؟
1: وين اروح؟ المن تاخذ وين تروح؟
2: حجي هسه على كنا بساحة الحرية.
1: ايه؟
2: صار لنا 3 4 ساعة نايمين بالازدحام، جيت من الكرادي.
1: طبيت بالطسه ولا ما طبيت؟
2: والله نوبات افوت بيها ونوبات لا.
1: اي حسب.
2: هناك طستين مزعجات.
1: هنا طستين.
2: يلا يعني. يا على العموم. استاذ العفو الجواب وزير الكهرباء.
1: وزير الكهرباء.
2: انا كنت احتاير التحكيه بس بعدين سبحان الله يعني صدق واحد كل ما يكبر بالعمر كل ما أي. الكلمات اللي تريد تطلع من داخله يتأنى بيها.
1: فكر مرتين.
2: وزير الكهرباء اي اخذه ابسط شيء لليابان، يعني اليابان تدري انت منطقه كلها زلازل
1: أي.
2: وكهرباهم صحيح وايراتهم برا وما شنو
1: أي.
2: بس احنا ترى ابو السلاطين انا ما اريد اطول عليكم لان انا دا انتظر صار هواي
1: زين
2: حجي والله العظيم احنا كافي كهرباء وكافي يا اخي كل هذا
1: عشان نسوي
2: كل هذا النظام احنا نعرفه شنو هو نعرف منو اللي من يحط التسعيره
1: زين
2: حجي تسعيره من الاخير نعرفها من يحطها تسعيره الكهرباء تسعيره الراتشيه تسعيره الدواء صح لو مو صح يا اخوي
1: طبعا
2: من الاخير تسعيره الرصيف تسعيره المحلات الضاربه والغيره
1: كل شيء
2: هاي حصص حصص لو اطلع بالشارع وارجع للمربع الاول ها حبيبي وتعرفون شنو المربع الاول لو انت تعطيني فلوس خاوي من الاخير تمام هذا اللي دا يصير فانا يا اخوي العزيز وزير الكهرباء اطلع اسافر وياه اما تونس انا شويه ونرجع ونشوف بلكت الله تاخذهم الحميه بس يا ما تاخذهم الحميه بس انا فد شغله صغيره اكو البارحه والله حاولت اتصل على فد شيء سلبي في المجتمع راح اخذ دقائق
1: مو احنا ضغط اتصال تقول شنو
2: قنابل ملغوم اخويا هذا اللي يعبر من الشارع مباشره أي. اللي لا يصعد مدير هذا يسبيك انت وعائلتك سلطان
1: اي طبعا هذا يعني هجيمة عليك
2: يعني احنا هاي
1: مصيبه هذا
2: يعني هاي الثقافه اللي ما موجوده عندنا والله العظيم اني طالع منين من جسر صدام دا اروح التقاطع الدرويش كان اكو مجسر واحد نائب سوى مجسرين ثلاثه جوا المجسر والله العظيم مره هي وامها رتفلشها بالسيارة يعني أنا هسه لو فلش ومطاب سجن أنا شنو ذنبي
1: أي لين عبرت هي براحتها
2: يعني سلطان أخوي تأيدني أنت على هذا الموضوع لو ما
1: طبعاً 100% أنت نحكي إحنا عن فالتفصيلة أكو ناس تعبر بدون ما تباوع يقول لك هو يوقف ترى مو دائماً أنا أقدر أوقف
2: والله سلطان أنت عزيز قلب أنا عندي بنية 10 سنين والله اليوم يحفظها. كانت بيجدها رحت للمدرسة الله يسلمك رحت حضنتها وبستها هاي يا ستار ذا أنا أطب سجل لو يصير بيها شيء غير أموت
1: طبعا الله يشفيك الشر إن شاء الله
2: فإحنا هاي المعاناة نريد نفعلها أنتوا دوركم أنتوا صوتنا
1: حجي إحنا نسولف بس يبقى العالم هي شلون تأخذها إحنا تدري
2: يا أخي خلي يستحدثون عليها غرامة يا عم مثل ما دا يسوون بدول كل العالم يا أخي شنو ذنبي

0: انا اذا امشي بالصحه هساني بالصحه هذا امشي باع حاطين هذا الياس العالي زين هذا من واحد يريد يعبر بنص الجزره انا ما اشوف انت شنو جايبه وحاطه لو حاطين صور مال اخواننا وابطالنا وولدنا الشهداء بنص العبره زين انت من ارد عبر انا مو هاي حوادث
1: لازم تروح والله صحيح لازم
0: شنو احنا
1: اكو مراعاه للموضوع
0: احنا شنو ذنبنا سلطان يعني صحيح. احنا هسه انا اقضي عمري الباقي كله بالسجن يا ستار وبالعداوات من وراء اشياء تافهه أنا جدا
1: طيب أنا مشكور منك تسلم يا حبيبي وممنون تسلم يا حبيبي يا هلا ومرحبا مع السلامة. أكو صوت فاروق يقول أكو صوت سوالف من داخله ويا البث هو صوته ما أعرف يعني يلا اتصال ألو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله
2: مشتاقين أستاذ سلطان
1: يا أهلا وسهلا
2: أدوال عمرك أستاذ
1: بالورد سوالف لي
2: بكل دول العالم
1: إيه
2: أكو مكانات خاصة يعني ما خليها عشوائية ألمها خوش تخليها بطراف بغداد عادي قابلين تخليها خارج العاصمة عادي هم قابلين
1: طيب
2: انت الشيء اللي تريده احنا وياك
1: اي
2: طيب احنا الخير
1: خوش زين
2: شي تريد وياك
1: اي
2: ادري يومي وسادن ويومي فاتح
1: اي
2: ويومي غالق ومشرد العالم وهاي الحوادث العطري حدث بلا حرج يصير ليش بس اهمني ليش اهم نقنع العالم احنا مو طائفة واحدة احنا الف طائفة الف الف فصيل الف دنيا مو خلهم الم الم الهاية ورتب الوضعية مو
1: ما يسووا
2: ها مو صحيح ليش تخلي العالم تروح وتصرف برا وتصرف برا وتطيهين ونخاب هنا أنا
1: خليهن يمي والله العظيم أحرك
2: تحرك العاصمة يا خلي شلو ليش نصير مغرب الصير شولة
1: والله صح
2: ظلمة وكذا خوب حركة ودنيا هذا أبو ناس صار هذا الشيء من السبعينات كان الكويتين وغير الكويتين كلهم ببغداد مو
1: طبعا وهذا هذا دنعتش عليه كله شو اسمه عبارة عن
2: والله
1: عملة إنه
2: اي اكو مستمعين يخاولون بدي يشاقون بس انا دي احكي صدق والله جديات الله شاهد ماكو انت انت انت الحركه السياحيه هي تبدا من هذا الشيء
1: طبعا يا ابي هذا هذا
2: حرك
1: مجتمع كامل
2: تقبل البارحه الساتر هاي الوف البارحه طلعت تريد تعين وتجيب الجبله هم رواتب ما عندهم زين انت غير تحرك القطاع الخاص حتى القطاع هذا كله تشتغل هذا اذا اشتغل هذا القطاع
1: كلها
2: اربعه وخمس قطاعات راح تتحرك
1: صحيح
2: يعني
1: طيب.
2: انت
1: تقطيها
2: عليه صحيح
1: ولا صحيح ما ادري لا والله صح لي تدري مو اقول لك يعني احنا عندنا هذا القطاع السياحي اليوم ماكو عليه اي انتباه ماكو عليه اي
2: تفصيل
1: اليوم مو مهمل هو مهمل بتعمد باعتبار لانه احنا اليوم نطالب بان تكون هناك على الاقل عندنا يعني مثلا كل العالم تكتسب ماليا او تكسب اموال طائله جدا من موضوع السياحه السياحه الاثار احنا لا احنا حاط له قاطع جام وضارب تونقات وشويات حديد حاطها بحجارة عمرها 6000 سنة هذا واحد من الأشياء السلبية جدا اللي موجودة عندنا هاي يجيب لك فلوس زيارات دينية كلها هاي بالضبط سياحة دينية خوب شغال على مدى السنة كاملة احنا هذول كل اخو معدهم كل واحد دولار دولار همين
2: روح استاذ روح الكربلة تحداك اذا تقال غرفة الكربلة يوم الخميس
1: مش داكلك فبس بالتالي احنا عندنا عدم استغلال لموارد البلد على وفق اهواء ومزاجيات خاصه ببعض بعض الاشخاص وبعض التجمعات انا يحكي فلان وهذا ودنيا وحجي بس دول يشتغلون بس بالتالي
2: هذا وحلال
1: غير احنا
2: نتامل ان يكون العالم هي تفتهم هذا حرام بس غير شيء حلال
1: ايه للاسف طيب تحياتي لك حبيبي انا ممنون شكرا جزيلا
2: اهلا
1: بك مع السلامه اريد اغنيه حلوه اهديها صديقي ممكن يلا ناخذ اتصال وراها اغنيه حلوه الو الو الو
3: عمي
1: ها
3: وزير الكهرباء رجع لو بعده
1: ما بعده ما رجع عند مو يطول شهر
3: شجيني يا طلعت
1: شو تريد تاخذه
3: لا اش اخذه شنو اذا شوف وين راح مكانات حلوه سوالف على مداخله جبت البيه وراح على
1: زين شمعنا السافر ويا وزيرة البيئة؟
3: بعد أخذ وزير الكهرباء؟
1: أي بعد أخذ وزير الكهرباء خذ وزير النفط خذ وزير النفط حلو
3: ها؟
1: وزير النفط
3: لا لا
1: آه

0: اجرت البيئة همس طلع على البيئة هناك
1: ايه
0: هم اجوز يوم ما طلع على البيئة هناك
1: يعني تنقل تجربة
0: هي هم تنقل ترجع هناك تجربة ثانية وانا مجرب هناك هي تجرب هناك وتجي هنا وانا مجرب
1: وتاخذ مال افادته
0: كل شيء مال عمي
1: اه
0: والله بس اخذنا على حسابه
1: بس تاخذك على حساب ولا حساب الوزاره
0: اي بعد كيف شو انت بتغدر
1: مو انت ادري بك ما تاكل حرام يعني حسابها ما تقبل ادري بك على حساب الوزاره احسن ادري على حساب الوزاره على حساب الوزاره لا
0: لكن المرضى عايشين عنا على
1: سنهم ولا قلت تجربتهم الاثنين. اي زين تو وين تاخذها؟ وين تروح يعني وين تروح تسافر؟
0: انا اوصلها لالمانيا عمي، اعطيني مجال.
1: المانيا بعيده.
0: اوصلها لالمانيا.
1: اي.
0: في مصر بعيده مو في مصر
1: زين.
0: كلهم
1: راحوا. ها؟
0: اوصلها لالمانيا، اقول اشوف شوف البيئه مال المانيا.
1: اطلع
0: على البيئه مال المانيا بين ما اروح
1: عربيه وارجع لي. بين ما اروح لايطاليا اطفر وجيش.
0: لا مو ايطاليا، بالمانيا خالص.
1: اه بالمانيا تبقى انت تطفر بالمانيا؟
0: اي ما اروح.
1: سلام انت ايش عندك بخابر سلام شو تريد؟
0: والله بدي اروح.
1: ورد. سلام سلام مرتي سافر هسه عسى ما ويا الشيطان ما عنده مشكله مو مرتي سافر هو
0: المهم بدي اروح
1: المهم بدي اسافر انا بدي اسافر على حساب واحد ما عليه يعني
0: اروح يعني
1: بس سلام تطلع لك ايش مالي فات 4000 5000 دولار اها 60 ورقه 50 حلوات
0: ما الزم الله
1: اه
0: والله ما الزم
1: بس من ترجع طلعوها عليك شلون طلعوها على واحد من اعضاء مجلس النواب راح مسوي عمليه مال بواسيرها قديمه اي والله العظيم والله مسوي تقويم وهوليود سمايل المرته
0: اروح الهايل شو اسمها
1: وين
0: طعامه
1: شنو
0: هي
1: ايه
0: اللي صار
1: بالاحتفالية
0: احتفاليه
1: ما
0: النبيذ
1: اللي حكم
0: ايه
1: انت تروح تشوف الاحتفاليه انت مو على مود شيء
0: ما واعتقد هي خليها بنفس اليوم
1: احنا بنصادف نفسه
0: نفس الاسبوع
1: ها بنفس الاسبوع ايه والله خوش مسوي لك جدول سلام حلوات
0: عاود اجيب لك شيشه وياي
1: لا ما اريد الله يبعدنا ان شاء الله الله يبعدنا شكرا شفتنا اقول لك عجي بثني لا ما تجيب شنو هاي الله يبعدنا من عندك استغفر الله يا ربي والله العظيم فد يعني فد اشياء والله روح سلام خلاص خلينا نختم شرفك روح زين ها هاي الاغنيه هديها صديقي عون هاي لك الاغنيه حبيبي استمتع

0: حياتي توقف لو رحت واللحظة من دونك شهر
1: تكون حلو
0: حياتي توقف لو رحت
1: والله إذا إضافة العامة حلو دونك شهر يلا خلنا نشوف ناخذ ويانا آخر اتصال. ألو ألو
2: ها شلون الرئيس لعنه
1: يا هلا
2: وهذا مواف
1: الله يخليك يسلمك شلون الامور ها
2: انت عرفت من وزير السياحه سيدي تودي
1: ايه عارفه
2: بعد وين تجيب للرجال تقول خذ وزير السياحه
1: عادي ليش يسون السياحه ينقل تجارب الاخرين ما بيها شكو بيها
2: عجي عوف الرجال قاعد يا معالته وجهاله
1: ايه
2: والله ستر علي
1: ايه شنو روح
2: وزير السياحه

0: استقبل غير قصدك؟
1: لا وزير سياحة بصورة عامة احنا مننا هاي
0: عاد انت تشوف هسه من وين مرشحينه؟
1: اي ما لنا خص احنا بالترشيح، انا احكي بالمسميات منو صار، انا احكي بالواحد اللي يصير
0: ان شاء الله ما يصير
1: كانه اي يعني واحد يصير ممكن يصير انش عليه. انا اللي يهمني
0: يصير حجي
1: حجي، انا اللي يهمني انه يكون وزير سياحة مالتنا عنده سعة اطلاع وتفاصيل واشياء جميلة وسولف. تعال المن تاخذ انت؟
0: انا اخذ وزير الكهرباء ودي بنغلاديش.
1: ايش معنى؟
0: عندهم كهرباء ما تصير 24 ساعة.
1: اي وشنو يعني شنو فرقهم عنه؟
0: هو دا اقول شنو الفرق عنه؟
1: ايه
0: من عندهم ولا هو رجال ما له دخل، هو رجال موظف كل شيء. لا حل لا يا
1: من هو؟
0: بس اقول
1: هو وزير الكهرباء
0: طبعا
1: الحالي
0: وكأي واحد كان من يبقى.
1: ها قصدك موظف يعني كموظف انه يقدم؟
0: لا الوزير نفسه هو موظف، كل شيء ما له دخل ولا يقدر يحسن وضع الكهرباء.
1: ايه بس بالتالي هو يعتبر واحد من اهم المستثمرين في مجال قطاع في قطاع الكهرباء. ترى
0: سلطان ترى هذا وكيل النفط طلع اكشر.
1: لا لا ما له خص، لا ما يقارن، رجال مستثمر معروف كلش، عائله معروفه. بس احنا يعني هو اصلا يمكن اكثر واحد كان عندنا حقيقي الحقيقه ذاك يوم حكى، قال ما اقول لكم انا هسه هي من هسه وانا كنت فيلم رجال هو انه قطع الكهربائي قال يراد لنا وقت ماكو. احنا يا وزير يجينا ويقول لك هالسنه شنو السنه الجايه نو شلون يستخدمها، يقول لك هالسنه زين السنه الجايه شويه تحسن على اخر سنه بالوزاره عندنا يقول راح نصدر. يطفر
0: ايه صح والله
1: ايه والله يطفر. هو حاسب حساب
0: اي واحد
1: ايه
0: سلطان، هو يجي اول ما يجي يجمع يجمع يجمع يجمع
1: ايه
0: على قولت هذا المشهداني ما اعرف شو اسمه يمكن هو قال ما اعرف شو اللي ذاكره ما اسم بذكر اسمه، يقول واحد اول ما يبدي يبوق من اللي يشتغل طلعه ويجي ثالث نفس الشيء
1: عافيه نفس السالفه
0: وعلى اعلانات حيل اسمعها ايه. فما ما ما اعرف ماكو حل مستحيل. هي تيول كذا اراد لها هي تيول جديده ابسط شيء تيول كلها مستهلكه
1: تيول اراد انه
0: والله يعين.
1: طيب تحياتي لك ابو زين،
0: طولت عليك
1: لا حبيبي ممنون. اي والله اي تحياتي
0: اي والله خالتك.
1: ما الهدف من السؤال مالتنا؟ بصراحه الهدف من السؤال الى انه يجب ان نعيش هذه التجربه في وقت من الاوقات. احنا اليوم كاشخاص نتمنى انه يكون يعني كميه الافكار اللي عندنا والمقترحات لتحسين الوضع العراقي حقيقه كلها موجوده، وانا حقيقه استغرب من انه هذه المقترحات ليش لما تكون بيد المسؤول نفسه فما راح نعرف. ايضا هي رساله من مواطن عراقي بسيط جميل رائع الى كل المسؤولين بانه شوف كلهم اللي خابروا ما حد قال لك، قليل يمكن قالوا من باب الضحك قالوا نتونس، بس كلهم قالوا احنا ناخذها حتى ينقل لنا تجربه بحيث تطور بلدنا. هذا الاحساس الكبير الموجود عند المستمعين اللي خابروا مو اللي ما ادري ما خابروا، بس اللي خابروا واللي هم مستمعين وهم فئة عالية جدا من المجتمع اللي عندهم إحساس الوطنية، بحيث هو يقول لك أنا أخذ فلان مسؤول حتى ممكن ننتقل بالبلد إلى بر الأمان أو على الأقل في مرحلة ما. يعني الهدف من السؤال اليوم أن صار عندنا عصف ذهني، رسالتين، رسالة للمواطن بأنه قادر على أن تفكر بطريقة تخدم بها البلد، والثانية إلى المسؤول بأنه أغلب أبناء هذا الشعب يبحثون على أن يتطور. بس واقع الحال يقول لا، المواطن اللي عنده احساس بالمسؤوليه العاليه جدا لتطوير هذا البلد راح ياخذ خطوه باتجاه ان يطوره، ولا المسؤول فد يوم من الايام راح يسمعك. فبالتالي ابقوا حبوا العراق على الاقل. يعني نلتقي على خير، باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. مجلس الوزراء يقرر إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. الخارجية 53 دولة أكدت مشاركتها بدورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامية. البرلمان يحدد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة. مقر مسعود بارزاني ملتقى ميري لا يمت إلينا بصلة بتاتا. استشهاد ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تمشيط منطقة في أطراف كركوك. الإعلام الأمني تدمير مضافة لداعش الإرهابي بضربات جوية في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. الولايات المتحدة خسرت 82 مقاتلة ومسيرة خلال حرب إيران. ترامب يعلن عن عمليات تنقيب كبرى عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند. الحرس الثوري ترامب يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بسبب الحرب على إيران. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عشتي، شكرا شكرا.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.
2: انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: سلاسل دافتو

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم ما عاد كل من عافكم.
0: جديد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: والله شدة تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدة تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدة تحس من تدق النذلة وياي وبإذن الشمات تبسبس. والله شدة تحس قد ما حبك ماخذ قلبي، قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مقيس. والله شدة تحس
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شكرا. Thank you.
1: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: رشيد أفهم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم ما عاد كل من عافكم.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

عنك سوالفك عطرك هدوءك كل شي واحشني يا ريت قدامي تجي ومن عندك اشكيلي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطل.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء.

0: الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، واليوم حلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية للمحبين ولكل الأحباب وللجالية طبعا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلوا ويانا يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115 و0780211 6117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم المايك إلك. شفت حالة ما عجبتك بالشارع، شفت شيء في بالمجتمع ما عجبك بالبيت، بالأصدقاء، بالأقارب معينة، المايك إلك، لكن بعيد عن الدين وعن السياسة. هذه الأمور ما لنا علاقة بيها. عادة مو حلوة تريد تتخلص من هذه العادة في المجتمع أو في البيت أو عادة شخصية وحالة نفسية أي كان، اليوم المايك إلك. شنو الشيء اللي يزعجك؟ شنو الشيء اللي مضوجك؟ شنو الشيء اللي تريد تفضفض تسولف فيه؟ أنا وياكم وعموري ويانا، واليوم إن شاء الله تكون حلقة حلوة وممتعة، والمايك إلك هذه المرة، والمايك إلك هذه المرة. أخواتنا، صديقاتنا، زميلاتنا، أيضا المايك اليوم إلك، وتسولفين وإحنا نقول حلو واحد يفضفض، حلو واحد يقول لك فد شغلة بخاطرة باقية. فأريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من جاليتنا، من كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115. المايك إليك، اللي هي مو بس حالة سلبية، حالة إيجابية حبيتها، يعني شفت واحد بالشارع وقف ساعدك، هاي حالة حلوة، حلو واحد يسولف فيها. أخو ما بس الحياة بس أمور سلبية، مو شخص تريد تعتذر له، تريد تبارك له، تريد تقول له حلو اثنين أنه مزعلين ويريدون يصالحون هنا، أنا كيف والله كيف. فالمايك لك، المايك إليك، ويلا اليوم خلينا نبدي بحلقة مختلفة إن شاء الله. هذه تحية من عندي مهيمن الأبيض، ورافقني المبدع عمر ثائر.

0: تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، ولكل أحباب المايك إلك. شنو أريد أسأل هيك فت سؤال، ولا هو المايك إلكم بس هيك ندردش شوية يعني. شنو نظرتكم عن الـ AI أو الذكاء الصناعي؟ شنو نظرتكم؟ أنا من الناس اللي أخاف من الذكاء الصناعي، والله أحس أنه حتى يجمد العقل، ما يخلي الواحد أنه حتى يفكر. إيه صدروني، قاموا يصدرون، يصدرون نشاط خوف. بشر بالذكاء الصناعي، روبوت بالذكاء الصناعي، إيه يا ربي، والله ما أشياء تخوف، يا أشياء تخوف، هاي هي تخوف. والله إذا مثل ذاك اليوم طلعوا همينة بالصين، طلعوا شغلة إنه روبوت عداء ويخلوا له ثلج بظهره ويركض، ما يعني للأمانة حسيته في شيء مخيف مرعب، وصدق خوفه تاني وما حبيته. إيه يعني بعدين تعال، ها تريد أنت تريد شغل بعد ما تلقى. إيه هواية أكو مهن بسبب الذكاء الصناعي، هواية. أي مهنة المونتاج هي ممكن تختفي. أي بس ما أعتقد المصور، لا المصور يبقى. ها هيك صدق والله. يا المطورين، تحية لكل محبين لكل لحن. ايه طبعا المصور الميداني صعب. تحية لكل محبين لكل الاحباب. المايك لك. شنو شغلة، شنو شيء اشياء تخوفك، اشياء تفرحك؟ شوي اليوم خلينا ندردش بشكل مختلف، مو بس نحكي سلبيات، نحكي ايجابيات، نحكي براحتنا. انا وياكم وعمور الغالي على 0964770111517802116117. اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك استاذ حبيبي؟
0: حبيبي يا هلا.
1: عمار من بغداد.
0: منو؟
1: عمار ابو حمودي من بغداد.
0: عمار حبيبي يا ابو حمودي الورد، شلونك؟
1: شلون صحتك؟
0: هلا بيك ابو حمودي. هلا يا ابو حمودي،
1: الله يحفظك. انا دائما اسمع البرنامج، الله شاهد.
0: اتشرف فيك. شو عجب اليوم خابريت؟
1: خابريت والله اكو حالة سلبية صارت في جاية بالشارع.
0: يلا نسمعها.
1: وما اعرف يعني صراحة، ما اعرف شو اسوي لها حج.
0: زين شنو هاي الحالة؟
1: يعني اكو مرة اجرتني المحافظة، يعني وديتها المحافظة بعيدة تقريبا للعمارة.
0: زين انت ايش تشتغل؟
1: تاكسي.
0: حلو، اتشرف فيك.
1: الله يحفظك. يعني هاي المرة ما اعرفها، يعني معرفة قوية مثلا، ميانة قوية. يعني وديتها للعمارة، طلعنا على السريع، قالت لي خالة ترى ما شايلة فلوس، هاي وصلنا للرسمية. قلت لها خالة حفتر وارجع.
0: زين.
1: قلت لا احنا بالعمارة يعطونا الفلوس، شو واحد يعني يضحك على واحد.

0: احنا وصلنا للعمارة كملت شغلتها وهذا انه رجعنا
1: زين
0: وصلنا وصلتها طيني فلوس خالة قالت خالة ما عندي
1: زين حلو
0: ما اعرف والله شو اسوي لها فاجبتها من السبت لحد لحد هذا اليوم يومين تقول لي باكر اخر شيء توصلت فيها هي مرة كبيرة كلش
1: عوفة
0: توصلت فيها قلت لها خالة اخر شيء اليوم خبرتها قلت لها خالة مو انا على باب الله سايق بالسيارة مو وقتي يعني وعندي حساب يعني انقطع رزقي ورزق جهالي وبعد ايجار تقبليها بدها تجيها بس
1: زين
0: زين قالت لا انا ما اقبلها قلت لها عاد شلون الحل؟
1: اي
0: قالت لي باكر قلت لك باكر
1: يابا خوش
0: النظام باكر يجر باكر والله ما جاي اعرف يعني شو اتصرف وياها ما جاي اعرف
1: يعني شوف باوع اولا هي طريقتها يعني عوفها مره كبيره عوفها تسويها في سبيل الله
0: راح مشكله استاذ يعني في سبيل الله
1: وحقك والله حقك ويعني شوف نصيحة من أخ من أوغاد أخذ مقدما
0: يا هم تستحي تقول تعطيني قدام يقولك شنو
1: باوع باع شوف العراقي عنده خطية حتى بالأكل بالكذا يستحي إنه يقول لي قدام
0: لا وهي الشغلة شنو استاذ يعني من وراء اشتري سوات قالت لي ما عندي واني صار فيها موقف شربتك ياهن قلت له خالة ما يصير أنا أرجع للبيت لا سيارة دارها بنزين زين اهلي ما يقول انت وين شنت
1: زين
0: كان تشبر علي التليفون مالته قلت له اخذه روح بيعه قلت له خاله هاي مو اخلاقي يعني اخذ تليفونك
1: الله يعطيك
0: بس انت دبري لي فلوسي باكر واعطيني اياها انا على باب الله لا تقطعي رزقي
1: ايش قد هاي الكرو اروح اجي للعماره
0: يعني 150 الف
1: ايش قد
0: 150
1: يعني مو يعني مو مو مو فد مبلغ انت ما يعني ما
0: مو ولا قوي يعني انت هسه حتى لو تبيعيلك حاجه من البيت في سبيل لا تخسر يعني الولد زين وياك انا زين وياك اخذتك وجبتك وما قصرت وياك
1: لا هو مو قصد يعني زين احد ساكن وياها يعني تقدر مثلا تسولف وياها
0: ما عندها عندها بنيه يعني هي عندها بنيه وهي بنتها يعني مو ما عندها يعني
1: يابا
0: اخر شيء توصلت
1: اي قول
0: جوارينها حاكيت جوارينها قبال بيتهم تخاف انه اقولها الجوارين صديقتها تصير خاف اقول انها بتاخذ على خاطرها تزعل
1: زين
0: تقول ليش رحت قلت لها
1: اي
0: لو تقلب علي تجيها بالسياسه بكت الله ولحد الان ما دا احصل منها اي نتيجه والله والله لو عندي اقول مالي ذي خيولم بس شلون واحد يضحك على واحد الساد
1: حشاك
0: اي لو حاكي قال يعني حاكي بالبدايه ترى ما عندي وراح شغله
1: يابا ما عندي توديني لو ما توديني إيه؟ وبكيفك
0: اي انت ليش ايش تسوي تقطع سبيل المعروف
1: اي هاي مشكله عندنا
0: يعني مرة من المرات صارت حالة هنا ببغداد وطلبها ببالي طلبني من العلاوي للسيدية وصلت يمي قال الله يساعدك أنا من محافظة النجف ورايح ذا أشتغل ما عندي ولا ألف
1: زين
0: قلت أصعد
1: أي باوع هذا قال لك
0: قال لي يعني مو قال لي قلت عمي قال لي دز لي الماستر ماتك على واتساب فدوا أروح لك قلت له والله ما قلت له انتهت ما لم حكيت لي وقلت لي من محافظة النجف خليك على راسي
1: حبيبي
0: قال لي والله ذا أشتغل بأحد المطاعم ما أذكر اسمه هنا ليس الإعلان
1: خطيه
0: فنزلت عشرة مال السيدية وقلت له توكل بالله والله يرزقك إن شاء الله وش تحتاج أعطيه ذا رقمي أخذه بس ما أعطيك ماستر ما أعطيك
1: الله يوفقك
0: أكو إنسان يعني هيك شيء يعني ليش أنتم العالم تقطع سبيل المعروف ما أخذتني إيه المحافظة المحافظة وشاف العمارة 800 كيلو إذا تروح وترجع 800 كيلو
1: يا باشا
0: بعيدة
1: يا با دهنها محركها شنو يعني
0: دهنها ومصرفها زين تروح تحاسبه السيارة تحاسبه كل أسبوع ما يقول لك عمي شيل علاقة أنا تأخذ مرة تأخذ رجال شيل علاقة أنا حاسبني مو
1: والله عمي صح
0: أول إيجار إيش يقول لك والله ترى راح تذكره ضحكت عليك مرة أنت تستحي ذاك يعني عوفه والله عمي يومي إذا توسل بيها مو هيك اليوم من خاورت آخر شيء قلت والله باكر عندي حساب يوم والله العظيم وأنت مثل أمي
1: يا حبيبي
0: إيش حكيت فيها قلت والله أنت مثل أمي وخليك على راسي وحتى ايدك ابوسه قلت لي لا تقول لي ابوسه وهاي هي قامت تتنق علي النوب قلت لي باكر قلت لك باكر لا تلح قلت له مو قضيه تلح بس يعني عندي حساب يعني الله شاهد قلت له والله توسل بيها ما ما ما جا اعرف شنو مو ما اقول له ليش
1: اي صرنا نتوسل على مود ناخذ حقنا يابا
0: اي والله ليش هيك شيء قلت بس اخذ حقي يعني اذا الله شاهد بس تدق عليه بعد ما لي علاقه بيه
1: بي طبعا شلك علاقه يا يابا الله يبعدك عن عنها وعن شرها بس باوعك وشغله خليها في بالك انت اخويا وهاي كل الناس اللي حتى يشتغلون اللي كذا ويا ما صايره بينا

0: كنا بينا. ما انطتك عوفه وسلمها بيد رب العالمين، وحتى تليفونها امسحه. نصيحه
1: اذا بطلتي عوف ما اسوي مشكله، عوفه واقولها انت والله سبحانه وتعالى انت والله، حتى لو عرفت داينهن الفلوس واسلم الوارد في سبيل الله اقطع رزقي، لان ابو السياره يد وارد دهني يرادلها
0: طبعا
1: يعني شلون. اي والله يعني ما اعرف، والنوب ما شاء الله هو السوق صاعد وماكو شغل وشغل تعبان.
0: لان ابو حمودي تدري شنو الناس، اكو يعني اكو ناس بعض من عندهم بيت بلا، اكو ينتظر تسوي وياه لا سمح الله مشكله.
1: عافيه ليش اجي في السياسه استاذ؟ والله ادري هي مره النوب يعني شو تقول لك؟ تقول لك هذا تعدى علي اصلا شيء تلم العالم عليه.
0: عمي شو لك بهال؟ تعدى علي النصابين هوايه وحراميه هوايه واكلوا يعني اكلنا حرام هوايه، وذلك دا تشوف وجه البلد وجه الانسان. طبعا كلامي لبعض الناس دا تشوف الوجه أيوة. متغير.
1: اي أيوة والله مع الاسف ما كنا هيك تربيتنا ما كانت
0: هيك قبل.
1: والله قبل والله جيران جيران والصديق صديق، هسه كلها اختلفت استاذ والله العظيم. يعني اتفاجئ اقول يعني زمن قبل وين كنا؟ يعني انا اتذكر ابوي راد يبيع بيته، والله الجواريه تعاركه ويانا ممنوع تبيع بيتكم
0: يابا. هاي الناس اذا تتحكي على الجوارين، هاي كانوا يبكون وتنقلب الدنيا اذا اذا اذا عود تشيل. وي وي
1: اي صر اي ما يخلوك تجير راس الجيران، بس اذا تقفل بابك في سبيل بوقك.
0: مع الاسف طبعا هو لو خليت قلبت بس
1: ايه، بس الاكثريه استاذ احكي لك الصدق، الاكثريه يعني حالات السلبيه بالشارع هواي انتقدها هواي، وتجيني هسه هواي اشكال والوان.
0: والله شوف اريد اقول لك على شغله، اول شيء رحت وجيت بسلامه يا ستار، ما سوت لك دالغه ما سوت لك شيء، الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك.
0: ما تعرف شنو شنو شنو كان في بالها، ما تعرف. يجوز هي تطلع مره مسكينه، بس يجوز عقلها مو تمام، ترى هم خلي ببالك.
1: صح بس تبرط العالم، انت مره كبيره يعني كلش كبيره انت، يعني ما تخافين الله تقول يابا خطيه هذا، وتدرين مو سيارته
0: طبعا.
1: يعني تحسبين مين يطيد وارد مين يطيد هذا؟ ليش اخلي طلع موقف او يتداين او يصير حاله عليه خطيه؟ ليش؟
0: صح
1: ماكو يعني تفكير ماكو والله ما ادري
0: مع الاسف.
1: اي والله يعني استاذ والله العظيم ما ادري، الدنيا تغيرت الناس تغيرت والله ما اعرف
0: يا حبيبي.
1: يعني تباعد كبير تباعد كبير، بس تصرفاته
0: ما له علاقه ما له علاقه ما له علاقه.
1: اي ما له علاقه.
0: اكو كبير اكو كبير اكو كبير بالعمر بس تلقاه سلاب.
1: صح
0: والله العظيم تلقاه سلاب.
1: اي
0: سلاب ما يرتاح اذا ما يسلب احد، ما ياخذ خاوه من احد، ما ينصب على احد. وش قد عندنا يعني حراميه ما شاء الله
1: وهواي استاذ هواي.
0: يابا ترى اكو شغله هسه اخاف احد يعني، والله ابو حمودي راح تخليني احكي وانا احبك يعني.
1: لا والله احكي لا بالعكس
0: يعني ترى يابا ترى
1: العالم على نيته استاذ والله خلي جزء العالم تسمعني، اكو ناس على نيته على فطاريته والله العظيم. احنا قلبنا طيب يعني
0: صح.
1: اشوف واحد ما عنده تنقهر والله العظيم تنقهر.
0: اي يستغلوها
1: يستغلوها
0: يا ابو، هو ده يطلع منك وبيك وقاعد يبوقك انت على
1: ايش اسمه
0: مو
1: من اخي هو الفقير مديوس السار.
0: لا حشاك، بس هو صار احنا موده منه وبينه وده يبوقنا منه وبينه.
1: يعني علي وين تريد توصل هي انت هالكبر هذا تسوي هالسوالف؟ وين تريد توصلين يعني
0: يا بدعوه؟
1: يعني تباشر عقبه باشر عقبه ترحين لله شو تقول لي له؟ اذا ما عندي لا والله لاك اوقف لك وقفه والله العظيم. ليش ايش تسوي هاي مو هاي الضحك يسموه ضحك؟
0: والله وداعتك لا ضحك، لان انا مؤمن بمثل كلش احبه، اقول اللي ياكل العنزي طلع الدباغ.
1: اي والله تطلع. اي والله تطلع
0: وداعتك يا ما باقوا ويا ما سووا، والله العظيم طلع من عندهم مربع، خذها من عندي هذه الحكايه.
1: والله صحيح
0: ابد. فأنا أنا أشكرك وارتاح ولا تدير بالك
1: حبيبي. الله كريم الله موجود
0: يا معاد عوفة
1: الله ما يخلي والله العظيم الله يسهلها
0: يا حبيبي. الله يعوضك إن شاء الله.
1: الله يخليك الساب حبيبي
0: نورت.
1: الله يحفظك.
0: هلا أبو حمودي. كان ويانا ابو حمودي والمايك إله، وسولف لنا عن حادثه

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. كل واحد عنده قصة، كل واحد عنده موضوع، مثل ما سمعنا أبو حمودي، تحية إله والله يعطيه الصحة والعافية، وأنا أحييه على أخلاقه العالية حقيقة، والله يكثر من أمثاله يا ربي. المايك إلك، المايك إلك، موضوع تريد تطرحه، حالة شفتها، قصة معينة تريد تفضفض، تريد تسولف، إذا كان سلبي إذا كان إيجابي، أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. المايك إلك أو المايك إلك، أسمع من عندكم، من ناسنا، من محبينا، على 0964770114115.

0: تواصلوا وياكم عندنا طبعا تحية لكل المحبين لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم وتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964770011 4115. المايك إلك أو المايك إلج، عندك موضوع تريد تحكي بيه اليوم، تريد تفضفض، تريد تسولف. اليوم أنا يعني أنا وعموري تركنا المايك لكم تحية ونسمع كل شيء من عندكم اليوم. فألف تحية لأصدقائنا، لناسنا، لأحبابنا، لجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 078 02 11 6 117. تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وإلى كل محبين. اتصال. ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: أهلا ومرحبا يا هلا.
1: مساء الخير.
0: ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: تسمعني؟ مساء نور يا هلا. إي نعم أسمع.
1: والله المايك إلك.
0: من ويانا
1: اليوم؟ أنا اسمي عامر.
0: عامر حبيبي، هلا بيك عامر.
1: أنا على طول أتصل طبعا.
0: هلا بيك عامر الورد.
1: شونك أنت
0: حبيبي عامر؟
1: وشون الكادر وياك؟
0: الله يسلمك حبيبي عامر.
1: أنا أريد أشرح مشكلتي.
0: أي
1: أنا موجود بألمانيا من سنة 89.
0: زين.
1: تزوجت زواج أقارب.
0: زين.
1: تزوجت بسنة 2006. تصور يعني
0: زواج الأقارب. نعم.
1: زواج وجبتها من العراق.

0: ما بيه شيء.
1: إيه على عيني ورأسي.
0: زين.
1: كل شيء ما بيه. أنا طبعا عايش بمنطقة شمال الراين، إحنا قريبين على بلجيكا.
0: نعم.
1: أنا سائق شاحنة.
0: زين.
1: والحمد لله عندي بيت ملك وعندي شقة ملك، يعني الأمور زينة.
0: طيب.
1: بعد ما أخذت زوجتي الجنسية طلبت الطلاق.
0: ليش؟
1: أبسط شيء تقول صار عندي ملل.
0: ملل من عندك العفو؟
1: والله ما أدري.
0: يعني هو شنو ملل؟ هو تلفزيون حتى نفتهم.
1: ما أدري. فأنا قلت لها شنو ملل؟
0: شنو بلاي؟
1: يعني
0: إيه؟
1: يعني حذاء استعملتي وبعد.
0: حشاك لا لا لا حشاك.
1: لا لا يعني هي راح أحكي لك إياها بنفس ال.
0: نعم.
1: نفس الصيغة يعني. فقلت له
0: اني بلياردو هو
1: اني لا فستان وضجتي من عنده.
0: زين.
1: ولا حذاء وضجتي من عنده.
0: حشي حلو.
1: شنو المشكله يعني غير واحد يفتهم هنا؟ انت تدري اخي العزيز اللي المتزوج وعنده املاك 60% للمراه.
0: زين.
1: وتجي نسبة الجهال وياها.
0: نعم.
1: يعني أنت عندك مليون هي تستولي على 800,000.
0: طيب.
1: زين. هسه المال.
0: وأنت تأخذ 200؟
1: وصخ دنيا. طبعاً.
0: صدق كذي.
1: هي هذا قانونياً يعني اسأل أي واحد تحب تريده.
0: يعني هسه بأمريكا نص بنص.
1: نص بنص إيه.
0: حتى لو سيارة قسموها بالنص ما ايش يسوون يعني.
1: اي بس عندك الاطفال ياخذون نسبة.
0: نعم.
1: اي فالحاصل هاي كلها مو مشكلة. الفلوس مثل ما جبتها جيب غيرها.
0: صحيح.
1: هاي كلها سهلة. هسه رافع علي دعوة اني لازم ابتعد عن البيت 3 كيلو.
0: اي 3 كيلو ادري شنو مبتعد عن البيت يعني. شن 3 كيلو شن نمراني مثلا.
1: ايوه ف يعني واني مثلا اطفال يعني كبار بالعمر يعني الكبير هسه 18 الحمد لله.
0: زين.
1: يعني مو طفل. فهي صار عندها هوس ان تبعدني عن ولدي يعني بشكل مو طبيعي. وما اقول لك اني ملاك بس انت تصور واحد سايق شاحنه ويشتغل دولي.
0: زين.
1: يعني هذا بالاسبوع يرجع للبيت جمعه سبت احد الاثنين طلق. لا سيجاره لا مشروب لا قمار. يعني لان اذا انت تلعب قمار بالمانيا
0: الله يبعدك. اي
1: إيه لا على سبيل المثال يعني ما تكون نفسك ولا يصير عندك بايسيكل.
0: طيب.
1: والموجودين بالمانيا يعرفون هذا الحكي كله. فهاي قصتي يا أخي وده تبعدني يوم عن يوم يعني ده تطلع لي مشاكل من جوا القاع. تروح تبلغ الشرطة ما أريده يقترب.
0: أطفالك قاعد يشوفهم لو ما تشوفهم؟
1: عن طريق لين واحد عابر سن القانوني هذا ما له علاقة.
0: تشوفه هذا؟
1: هذا شوفه طبعا. الثاني عن طريق دائرة الدولة عندي 3 أيام أقدر أشوفه بيهم مثلا إذا موجود. أنا ما يعني ما أشتغل العفو.
0: زين.
1: فحكيت ويا أبوها متوفي إلى رحمة الله. حكيت ويا أمها يابا أريد أعرف شنو مشكلتي. يعني هسا واحد أني هسا أنت زعلت من عندي.
0: طيب
1: أخي العزيز الله يخليك رحمة ذاك الحليب الرضاعك. أني سويت يعني أني هسا الكاتني أنه أني سويت

0: بالبداية دزيت ناس وهاي، هي تقول خلص أني مليت. هاي أبسط يعني، كل ما واحد يروح مثلا يدخل بيناتنا تقول له أني مليت مليت.
1: طيب
0: ما عندي وهز بعد. شنو مليت؟
1: شنو مليت يعني؟
0: شنو هو أني لاعب طوبة، عندي عقد وخلص العقد مالي وروح يوف لي غير نادي.
1: يعني تعب وياها سوى لها جنسية وتعب وأوراق وهوسة وبيت بلمانية يعني.
0: وأنا أقول لك أخي العزيز، لا لا. أنا مو ملاك، صحيح مثلا عندي أغلاط، بس أغلاطي
1: خالف.
0: مو ذيك الأغلاط الذي لا تختفر. وصدقني أحلف لك بكل الكتب اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى، من يوم تزوجت أني ما طخيت بمرة غير.
1: طيب
0: هاي أنت يعني، وهاي ملائكتك شاهدة على شتافي يعني أبد. بس هي المشكلة أبسط شيء تقول لك أني مليت، صار عندي ملل. يابا نسافر، وكنا نسافر نطلع يعني مثلا من يكون عندي عطلة 30 يوم 36 يوم نطلع لإسبانيا، نروح لإيطاليا، يونان، تركيا، لأن هاي كلها قريبة يعني.
1: ما مقصرتي
0: والله يعني. يعني خواتي عايشين همين هنا يعني قريبين، فيقولوا لي تعال، هم أصغر مني طبعا، تعال حبيبي أنت شو تسوي؟ أقول لهم والله معاي. شنو يعني غير أكو مشكلة شيء هاي؟ فبالبداية من راحة وحكى وياها، وبعدين رجعوا لي مليت. هي هاي يعني تدري هاي الحكاية، واحد خنجر بصدره مليت. هذي شنو مليت؟
1: حقك والله بحقك،
0: والله ما أفهم يعني مليت شنو. لفت فلافل أنا تأكلها يومية، وبعدين قلت لي والله
1: لا لا لا لا يعني ما يعني يعني للأمانة يعني
0: يعني هي مقصد هسه هاي كلها مو مشكلة. أنت يا بنت الناس الله يستر عليك والله يستر على خواتك، أنت دا تحافظين ولدي أو دا تحافظين الدولة إنه ما تخلينا نشوف ولدي؟ هسه أنا أوكي ما تراهمنا، روحي بطريقك، ما عندي أي مشكلة، روحي بطريقك، بس مو إنه بولدي يعني عن طريق الدولة دائرة يعني الرعاية مع الأولاد مع الشباب تقولهم ما أريده يفوت مثلا يبتعد عن بيتي 3 كيلو. شنو عن شو مسوي؟ شنو عن في شاني خطر والله ما تفتي.
1: زين المشاهدة وين قاعدة تصير؟
0: المشاهدة تصير احنا مثلا احنا هسه انت الدائرة اتفقنا على 3 ايام.
1: طيب
0: تجيب لي الاطفال خلينا نقول مثلا بشارع السعدون فد مكان معين،
1: نعم،
0: استلمهم منا ورجعهم مثلا اذا لان هم من حقهم يباتون عندي، اذا ما بيت ثاني يوم ارجعهم بنفس المكان، وهذا الحل يعني. تصور اني بيتي بالغدير وهي بيتها ب52 ونلتقي بالسعدون على مود اخذ شو اسمه الاطفال هيك يعني. تقول لازم 3-4 كيلو، فأنا جاني بلاغ من الدولة ابتعد.
1: إيش قد المدة شوفهم أولادك؟
0: من حقي يوم.
1: يوم كامل يعني تقدر مثلاً تأخذهم تروح للسينما تتون؟
0: إيه يوم يوم يوم كامل.
1: يوم في حياتي. يوم كامل.
0: إيه. يا فهي هاي يعني. مع الأسف وارجع واقول لك
1: إيه احنا بس يكون القانون بجانبنا يعني إذا رجل أو امرأة طبعا يعني حشى صديقنا عامر خطية يعني هواية بيهم بس يشوف واحد نقطة تحس إنه مو يستغل وإنما إنه يحاول يدمره للمقابل والله يحاول يدمره يطلع كل أمراضه عليه. تحية لك وأنا أشكر صراحتك وأشكر ثقتك ومحبتك بالبرنامج شكرا.
0: أنت بس شرد أضيف شغلة صغيرة.
1: أي نعم.
0: اسأل همينة طلعت لها إجازة سوق بألمانيا
1: أي
0: كلفتني 12,000 يورو يعني
1: يورو.
0: بس الإجازة مو السيارة وياها.
1: أنا فاهمك أنا فاهمك أنا فاهمك
0: لأن يعني وكل هذا أشكرك أخي العزيز لأن سمعتني.
1: هلا بيك بالعكس.
0: أتمنى للجميع الخير والسعادة إن شاء الله. يلا تصبحون على ألف ألف خير
1: يعني وانت من أهل الخير يا هلا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

متواصلين يا اخو. قصصكم الحلوه في المايك الك او المايك الك. في ألمانيا الله يكون بعونه والله الله يكون بعونه حقيقة يعني. وقبلها أبو حمودي الله يعطيه الصحة والعافية.

تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، وفي المايك إلك. وسمعنا اليوم قصة مهمة، قصة عامر من ألمانيا الله يكون بعونه، وسمعنا أيضا قصة أبو حمودي الله يعطيه الصحة والعافية، ورجل في هذا العمر يكود ويتعب الله يعطيه الصحة والعافية، وعلى أخلاقه الطيبة وأسلوبه الحلو والمواقف الصعبة اللي قاعد ينحط بيها. المايك إلك، أريد أسمع من عندكم حالة في المجتمع، شغلة إنسانية، حالة، وضع نفسي، أي كان شيء مضوجك، شيء مفرحك. أي نعم نعم، يعني اللي عنده مشكلة من الأسبوع المقبل إن شاء الله، ما يريد يذكر اسمه، يقدر يبعثها القصة مات على الواتساب مال الإذاعة، وإحنا راح نتناولها ونناقشها بدون ذكر أي اسم، على 0964770011 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5. خليكم.

تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-77-00-11-04-1-5-0-967-77-114-115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، المايك إلك، تريد تحكي بموضوع في حالة إذا كانت سلبية، إذا كانت إيجابية، إذا كانت قصة، إذا كان موقف، إذا كان أي كان شيء نفسي، فضفضة، حالة معينة رصدتها بالشارع، بالبيت، بالأقارب، كلمة حلوة توجهها إلى إنسان عزيز عليك، شخص زعلان، إنه اليوم إنه أنت توجه له رسالة حلوة، حلو الناس تصالح، حلو، أنا كلش أفرح إنه الناس يصالحون، يعني صلح فعلا، صلح هو خير. فأنا أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا على 0964-77-00-11-4-1-5-078-02-116-117. خليكم.

0: وعندنا محمد من كندا. الو ابو جاسم.
1: الو استاذ مهيمن.
0: يا حبيبي
1: انا كلش فرحان.
0: الله يفرحك ان شاء الله.
1: 4-3 بالوقت الضايع.
0: اي فازت ريال مدريد.
1: اي والله كلش فرحت يا اخي. هو هذا الريال وتلوموني ليش احبه؟
0: تسالوني ليه احبك؟ شلونك؟
1: انا تمام. انت شلونك؟
0: هلا بيك.
1: احلى شيء سويت لها بالاي اي 5-3 فايزين.
0: اي
1: بدزيتها لاصدقائي قال شنو يمنا 4؟ قلت لا يمنا 5. قال شلون؟ قلت مو 4 زاد الضرايب.
0: يا حبيبي.
1: ايه والله فرحت والله.
0: والله بالعكس.
1: طيني المايك طيني المايك. شلونك عموري؟
0: يلا الك المايك.
1: والله عندي قصه صارت بيها في 2020 هاي عظيمه. يعني هسه راح احكيها راح انت تنهضم وعمر ثاري ينهضم والجمهور ينهضم.
0: اي
1: هاي تدري شكو؟ اكو هنا عاده بكندا يشترون هاي الورق مال لوتو عليها سحبه اسبوعيه توصل 40 مليون 60 مليون دولار.
0: طيب
1: ويا الاصدقاء يعني بالشغل يشترون ويعني مثلا يشتروها ب 40 دولار ويقسموها على 4 كل واحد يدفع 10 دولارات ولي ورا يوقع اسمه.
0: طيب
1: وينتظروا. انا جيت رادوا وياي عالجوا مو يمي. بال 22 واحد من اصدقائي اشترى جق علي قال تعال دي شارك بلكي هيك مره يضرب الحار صار لك عمر وما لا ما اريد. عججت قلت له ما عندي كاش. قال راح ادفع وبعدين اعطيني بس وقع. قلت له لا لو اجيب فلوس لو هاي. وغلست وما طول عليك السالفة الورقة تربح 8 مليون دولار.
0: زين شنو اللي صار وياك؟
1: انهضمت حتى طلعت لي لطمة حمى من هاي الكبيرة بخشمي.
0: اي
1: اي والله
0: خسرت 4 مليون دولار.
1: لا هم احنا كنا 6 في 8 تقسيم 6 ويمك الحسبة يعني وشي. ومقابل ايش قد؟ مقابل 12 دولار ادفع بس.
0: اي
1: والله تمرضت والله طلعت لي لطمه حمى هيك كبرها سخونه. دول عاف اثنين منهم عافوا الشغل
0: زين.
1: اثنين الاربعه الباقين لا رتبه وضعهم. اللي اشترى له بنايه اللي استثمر. ولهذا يومي كل ما اتذكرها يعني شنو
0: عمر ثاري يريد يسوي لك بلوك على هاي على هالقصه.
1: اي والله صدق استاهل بلوك ودفره مو
0: لا حشاك حبيبي.
1: لا لا حقيقه قلت لك. وهذا الولد هو صديقي ماختين تتوسل يقول لي زين لا تعطيني بس وقعوا بعدين ماكو موعد ماخذين الحظ مالي على حظه حلو جيبها. قلت له لا ما اريد ما ادري ايش. بس هي بوقتها اوف يعني كل ما اتذكر اشوف صار لها كم سنه. صار لها 4 سنين وشويه.
0: اي طبعا
1: تهضم هضيمه موتتني. والله موتتني والله زين ما انجلطت بيوم
0: زين.
1: اي
0: يابا قاعد يتمنى لك تمنيات ضايج عمر.
1: لا والله بطل حيلي عليك. اي والله هي هاي كارثه هاي كل ما اتذكرها لو اشوف دول الاربعه بحيث كل ما اشوفهم بطلوا تشكوا باقين بالشغل روحوا طلعوا تقاعد روحوا شوفوا لكم مشاريع ثانيه.
0: زين
1: ايش حظ هي سبحان الله. جوز اشتريتها ما تربح. هاي مره اخويا هم اشترى هيك بالغاستيشن ما دير ماكو باقي يرجع ما ادري شلون فقال خل اخذ هاي ربح لمده 20 اسبوع كل اسبوع يطو 500 دولار
0: بس ما ادري انا اشوفها يعني جوز احنا كاسلام كمسلمين جوز محرمه دينيا هاي.
1: يعفي استاذ مهيمن يبرر لي حرام فلوس حرام كان الله طلعها بجهالي جوز.
0: يعني انا لو علي انا انسان ك عربي مسلم انا ما العبها.
1: والله ما اعرف كل من ما اعرف. بالنسبه لي انا ما العبها مو قصه حلال وحرام. انا يعني اقول حرامات شنو دار طالب فلوس اشتغل وبتعبي وبشطارتي اجيب فلوس. تفهم شلون؟ مع العلم تدري قبل عمر صعد عنده الضغط والله حقك عمر انت لو لحظه والله مهيمن عندي صوره هسه القاها دزلك اياها والله طلعت لي لطمه حمه بخشمي يعني قلت حيقصوه
0: يا معود
1: والله حلقي فرق سمتت تعرف شنو 2 مليون وكسور بذاك الوقت بنايتين فول اوف شيت
0: اي بس يجوز انه يعني مو يجوز بس يعني هذا يعني مصدر هذه الاموال هذا فيها يعني
1: هي لعبه ستة اصدقاء ما تتراهنون على لفه فلافل ما اعرف شنو
0: يجي يا معود لفه فلافل وين
1: لفه فلافل اريد بس هي الفرحه اليوم الاربعه الرومونتادا اللي صارت
0: اي 4-3 على روما
1: اي على روما اوف
0: اي اي لا روما قوي اي قوي للامانه يعني
1: فتخيل تدري لو رابحه كان سماقك ما خابركم والله كان سا مليارديره اقل شيء استثمرها ها اي والله عظيمه
0: محمد الـ شنو اكثر شيء يخليك فرحان على مدار الاسبوع
1: ابسط الاشياء هاي اقعد الصبح العائله تمام الموضوع
0: الحمد لله من الله
1: اي فرحني خو هاي عندي مقوله كل جمعه من اخلص شغلي بالاربعاء اول ما اطلع من باب الشركه هيك افتح ايدي واقول الحريه الوياي يقولون لي يس نجي الثنين يقول لي يا حريه قلت لها خلصت
0: حلو الانسان يعيش جو الحريه
1: لا هي انا باحه قلت لك اياها قلت لك يعني تقريبا نص عمري عشت ويا اهلي ويا المجتمع انا كنت مسير وليس مخير بعدها قلت لا خلاص عقلي نضج عرفت اخذ القرارات الصحيحه كذا قرار جربته طلع مضبوط هي انا بعد شوري من راسي
0: ايه عمر يقول والدليل يقول خسرت مليونين دولار ونص
1: ايش سوى هاي كل من هو الباحة قلت لك كل من ياكل نصيبه
0: فعلا
1: ايه كل من ياكل

0: يعني انا رايح المكان، ليش انا افون انه انا وين؟
1: لو انا عازم مثلا ولد عمي وقرايبي وهاي اصور له العزيمه مالتهم وهم
0: ايوه
1: ما حلوه هاي
0: صح
1: ما اعرف يعني هاي الاشياء مفروض يعني لا طورنا هو شغلات مفيده بس اكو شغلات طورنا بيها لا لازم نرجع على قبل احسن طبعا نخلي خصوصيه لان البيت هو اساس اساس المجتمع اللي احنا عايشين به هو البيت الصغير والبلد مالتنا شكو شيء هو بالبيت وكله يعكس على المجتمع
0: صح فعلا
1: هذا اللي اريد اسولف فيه بس
0: وانت بالعكس انت طرحت في الموضوع كلش مهم والخصوصيه واحده من الاشياء اليوم اللي فعلا صرنا نفتقدها
1: نفتقدها حيل
0: كلش كلش كلش نفتقدها مو شو ما كان انا كلش فرحان باتصالك
1: احمد الله وديك حبيبي
0: وختامها مسك وياك ان شاء الله
1: اشكرك
0: حبيبي يا هلا ونورت وانتظرك ان شاء الله يوم السبت تنورنا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يا هلا اذا حلقتنا شارفت على الانتهاء القاكم ان شاء الله يوم السبت بكره وبعد بكره هي استراحه البرنامج مهيمن لبيف كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقولكم في امان الله.

حقلته.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الواحده بتوقيت الرد.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500 أو على الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: استسلمت للرجعة شايل راية.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.

يطلب ماي عينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطر.

وحي واللي يعيش بلا وعي بغير ظل. الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم.

ورقة عيونك مهجتي وقبلة بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذ واني من طبع البداوة، تموت روحي وما يموت الموت باري. ما نسى الدلال والخاطر يحن، تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهمس، تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون، ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف، ذيب صحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطرة في العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل، واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل، لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل؟ ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل؟ اني اصلا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني

0: info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 90.5.